我顶不走啊！وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين

哎，你要不下记得我的妈，要不下妈的，我把手我妈婆婆，那骨头啊，哎呀，掉地上哭不落。أفرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى

آمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

دعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

الطويل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

لكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق

الله ما لكم من إله غيره

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم

وأترفنا هم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

هيهات هيهات لما توعدون هيهيت هيهيت لما توعدون.

أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم

ادفع بالتي هي احسن السيئة، نحن اعلم بما يصفون.

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم

لهم عذاب أليم.

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

فانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة

إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا

الذي وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

يغلب تفاح ويسفين. والذي يميتني ثم يحيين.

كذبت

تبدو لكل ريح

تصرفون فيما

إذ قال لهم شعيب ألا تتقون هذا

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز.

واخطب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني

Oh.

يلد ولم يولد ولم يكن

kutafayı vada.

him.

أيها

have teeth.

عظمت رجته وكشفت عن سأقه.

Oh.

وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فاتقاته الذي من شيعته على الذي من عدوه

فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

ما تريد أن تكون من المصلحين.

يترقب.

التأذينه. إن خير من استأذوت القوي العزيز.

الوحيدات. فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد

بني الوهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

明

فسوا ابو ذكى باخيك ورجعوا لكم.

بينات قالوا ماذا إلا سحر

يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

من أحببت

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

يخلق ما يشاء.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
7: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية. وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
11: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
12: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقة أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

분

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: واحد اثنين جرب الصوت.
6: مياه الكابوس
5: الصوت مضبوط بس الإعلان
6: خفيف.
7: طالعة نازلة طالعة نازلة. ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المهزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د واحمي رحلة استكشافاتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون. وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا. وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
8: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
11: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تتشابه الأعراض
3: وتختلف الأمراض،
2: تتعدد التكهنات
3: ويتعقد التشخيص.
2: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
3: لأجلك نحن هنا.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
3: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
2: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
3: وبأحدث التقنيات المتطورة.
2: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
3: صنعاء، شارع تعز،
2: جولة تعز، الرقم المجاني
3: 80096.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
5: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. راديو دلتا.
6: الو،
7: انت

0: Radio Delta.
1: ما الحل؟

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
4: مجموعة الكابوس.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث للطب البديل. الطب البديل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب، وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو. راديو دلتا.

0: عشرة عمر.
1: صباح الخير
2: يا صباح الانوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: اسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح
8: النور. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن بن الكابوس.
11: واحد اثنين جرب الصوت.
12: مياه الكابوس.
11: الصوت مضبوط بس الاعلان
12: خفيف.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
14: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
15: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
16: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: هزارين الكيف كيفين وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين
1: وين عنوانهم؟
0: جولة المصباحي جوار تاتشي والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
1: هزارين الكيف كيفين.
2: وانت ماشي كل يوم؟
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214-35.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
7: من زمان.
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك، احذر التضليل.
6: راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
11: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
12: فلفل أحمر أصبر رغبة.
11: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
12: مجموعة الكابوس.
13: واحد اثنين جرب الصوت.
14: مياه الكابوس
13: الصوت مضبوط بس الإعلان
14: خفيف.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
16: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
17: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
18: فعلا انه سوبر داك.
17: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
19: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
20: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
21: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص،
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: كده أنا جاوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
6: أوصل دجاج،
3: وشيش طاووق، خيال.
5: مشاوي رهيبة،
7: نكهة تركية عجيبة،
8: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
9: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: ما هي كل هذه الرسائل؟
12: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
11: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
12: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
11: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
12: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
11: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
13: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
14: You just found it.
15: وكلة ضحكة
16: زبجة
15: ندارة
16: كركرة
15: ضحك من قلبك
17: عجيبة. لا أرى أي مظهر من مظاهر الفرح، مع أنهم أخبروني أنه كذب كتاب.
18: لا السدارة يعني فرح ناس طابين هندسة يعني مش
19: فرح في عينك يا جربوع.
18: اتكلم. طب قول لك يا جربوع.
19: انت
18: انا؟
19: ايوه.
18: الحب يضحي يضحي.
20: اين العريس؟
18: انا باشمهندس.
20: واين العروس؟
21: هدى بنتي.
20: اذا فهذه هي العروس وهذا هو العريس.
18: ما شاء الله به جدا.
20: عجيبة. فلماذا اذا اهانتك العروس وهزقاتك قبل الكتاب؟
18: هزقاتك؟
20: نعم.
18: معلش اصل ده دلع يا باشمهندس.
20: انا عامل عليك انت يا بني.
22: ما تخلصت بقى وتكتب الكتاب.
20: هل انت شقيق العريس؟
22: انا بقى شقيق ده؟
18: ايه ماله ده يعني مش فاهم انا؟
22: بس صادق خالص.
18: ماشي عظمه ماشي معذور ما يكون في عونه.
20: عجيبه.
18: ليه؟
20: بقالي 25 سنه مأذون.
18: الله ده انت دفعتك ليه دلوقتي؟
20: ولم أرى عريسا يهان هذه الإهانات يوم فرحه.
18: أصلهم مفعولين منا باش.
20: وإذا كانوا مفقوعين منك فلماذا إذن هذه الزيجة؟
18: ظروف بقى هندسة.
20: هم قال لك إني هندسة وباش مهندس يا غبي.
18: أنت هتضربني حرام عليك يا أخي.
23: يا سيادة المأذون اعمل معروف اقعد اكتب الكتاب وخلصت.
20: طيب وهو كذلك وهو كذلك معاك بطاقة؟
18: إيه؟
20: معاك بطاقة؟
18: إحنا في اسم أنت مأذون يا مخبر عزة.
20: ما طلعني البطاقة وخلصت.
18: اتفضل يا هندسة. اتفضل أخويا. نير.
24: نعم. مساء الخير.
25: Ha ha ha ha!

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم ولحم رضيع حني. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
8: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your summer station.

0: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: Ladies and gentlemen, welcome.
6: Serving the universe. Radio Delta. Today's best music.
7: Yeah, baby.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: واحد اثنين جرب الصوت.
3: مياه الكابوس
2: الصوت مضبوط بس الإعلان
3: خفيف.
4: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
7: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل للطب البديل.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
3: وين عنوانهم؟
2: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
4: هزارين الكيف كيفين.

0: يوه، مطعم الحلواني التركي
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: Denver's best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: إنه الرجل الأخطر على وجه الكوكب وقتها. في وقت عزه كان أسطورة مرعبة اجتاحت العالم كرمزا للقوة الخارقة التي فاقت حدود وتصورات البشر، جن جنون العالم به، فأصبحت قصة شعره هي أكثر تسريحة تنتشر في العالم. الشباب والرجال يقلدونه، فهو الشاب الخارق الذي لا يهزم. حتى أن أحمد زكي في فيلم كابوريا استوحى قصة شعره بسبب شهرة الرهيبة للقصة التي اجتاحت الأرض. إنه أقوى رجل في التاريخ الحديث والأسرع، مايك تايسون. في عام 1991 وفي أوج نجاح تايسون، اتهم بتهمة الاغتصاب، في تهمة قال الكثيرون أنها قد لفقت إليه ليتم وضعه في واحد من أخطر سجون أمريكا، وكان هذا بمثابة حكم عليه بالموت لما يشتهر به السجن من عمليات عنف وقتل. حينما مشي لأول مرة تايسون وهو مكبل كوحش كاسر بطول 1.78 متر، وقف جميع السجناء بجانب أبواب زنازينهم يطرقون على الأبواب الحديدية وكأنهم يعزفون لحناً، لحن تقدير واحترام لأخطر رجل على وجه الكوكب. فتايسون لم يكن يحتاج حماية في هذا السجن، بل أن جميع من في السجن هم من سيحتاجون الحماية من قبضته المدمرة التي قد تقتل أي أحد، سواء إن كانوا مساجينا أو حراس. تقابل مايك تايسون مع مجموعة من المسلمين الأفارقة، وسرعان ما انبهر بدين الإسلام واعتنقه. سمى نفسه عمر عبد العزيز، ثم سرعان ما غيره إلى مالك تايسون. وبدلا من أن يكون السجن عقابا له وشيئا سيئا، أصبح السجن خلاصا وغير من تايسون للأبد. وجد الوقت فيه ليقرأ عن الإسلام، وأمضى الوقت في دراسة تاريخ الإسلام وسيدنا محمد. وبسبب حسن سلوكه ومساعدته للمساجين والحراس، أفرج عنه بعد 3 سنوات فقط. ومن وقتها لاحظ كثيرون كيف أصبح تايسون حنونا وأكثر تواضعا واحتراما، فقد أخذ على نفسه عهدا بالحفاظ على الصلوات الخمس والالتزام بأوامر الله ونواهيه، ليكون مسلما صادقا في إيمانه راجيا رضاه ومغفرته. يقول مايك تايسون: لقد قاد السجن على غروري ومنحني الفرصة للتعرف على الإسلام وإدراك تعاليمه التي كشفت لي عن حياة أخرى لها مذاق رائع، وقد أمدني الإسلام بقدرة فائقة على الصبر، وعلمني أن أشكر الله حتى على الكوارث. ويضيف تايسون: لم أكن أقبل أن أسلم بدون اقتناع، ولهذا كنت مترددا في بداية الأمر حتى درست القرآن الكريم ووجدت فيه إجابات على كل الأسئلة عن الحياة والموت. وأشد ما أقنعني في القرآن أنه يحترم اليهودية والمسيحية في الوقت الذي ينكر فيه اليهود والمسيحيون الإسلام، وكان إسلامي بعد هذا الاقتناع أكثر قوة فيما لو أسلمت دون دراسة أو وعي. ويضيف أكثر: كوني مسلما لا يعني أنني أصبحت ملاكا، لكن ذلك سوف يجعلني شخصا أفضل أبتعد بنفسي عن الرذائل. حينما خرج من السجن توجه لعائلته وحدثهم عن الإسلام وعظمته ليسلموا معه جميعا. كان أول مستقبلي على باب السجن أستاذه وملهمه محمد علي، ولعب كرة السلة الأمريكي الأسطورة كريم عبد الجبار. وأول شيء فعلوه توجهوا للمسجد وقاموا بتأدية صلاة شكر لله كان محمد علي كلاي فيها هو الإمام. في أول مباراة له أتى محبيه برايات بيضاء وظلوا يكبرون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حتى المسيحيون منهم كبروا واحتفلوا بعودة الأسطورة الخالدة مايك تايسون الذي غير الإسلام حياته للأبد.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: Radio Delta.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 777-921-435.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: يوه، مطعم الحلواني التركي.
3: الحلواني الذي نعرفه؟
2: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
3: نعرفه من زمان،
2: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
3: دجاج الحلواني من زمان،
2: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
3: طعيم من زمان،
2: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
3: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
4: من زمان.
5: من زمان،
3: حلويات وبيتزا ومعجنات،
2: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
4: من زمان.
2: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
3: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
2: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
5: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: هزارين الكيف كيفين.
3: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
4: وين عنوانهم؟
3: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
2: هزارين الكيف كيفين.
5: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. راديو دلتا.
6: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
7: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: entertained. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: What's that? Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Bahakum kalba.
4: يظهر سيادتك مستضعفني جدا.
5: مستضعفك هو فاكرك مهيضة الجناح.
6: حلوة مهيضة الجناح. الوعد يا جدع مش عارف.
7: يا سلام يا سلام شيء عظيم. المنطقة التعليمية مقدرة ظروفي تماما وبعتالي في المدرسة واحدة ست.
4: أنسة يا فندم.
7: وكمان أنسة.
4: الحمد لله.
7: يا شوف يا بنتي انا عندي ولايه زيك.
4: يعني ايه ولايه يا حضره الناصر؟
5: انا اقول لك. انا بقى
4: اتفضل.
5: ولايه في الزمخشري جمع وليه. الوليه هي التي تولوي على جوزها لما يموت. انت تقول يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي
7: بس يا مزاكي هتموتي نفسك يا مزاكي. بس يا اختي بس عشان اللي بطنك بس.
4: ايه
7: ده يا رابي؟ انت اللي حصل هتكرفت على ايدك ان شاء
8: الله. بس يا وليه يا مجنون انت.
7: بس خش جوه
6: يا ماما.
8: ده كان جبل.
6: ماليش دعوه. انت يا محمود خش اتعشى انت يا اخويا.
8: ده كان جمل.
6: ده كان صغير يا اختي. صغير كان القلقاس ودخلت عليه كوبايه الميه لقيته خلصان يا اختي خالص. القلقاس كان اسعى على روحه خالص.
4: القلقاس ايه يا ابني كوبايه ميه؟
6: ده كان صغير يا اختي.
4: هو مين ده؟
6: انا عارفه يا اختي.
4: هلا انتوا بتصوتوا ليه؟
6: انا مش عارف. هو اسمه ايه؟ اسمه ايه يا عباس اللي مات؟
8: مين؟
6: اللي مات اسمه ايه؟
8: اللي مات ولا اللي توفى؟
6: اللي مات يا اخوي.
8: صبحي.
6: ايوه يا اختي صبحي. صبحي الصغير ميدوحس.

صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايح نسهر. رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: الساعة الآن الواحدة باستديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
6: واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: كدنا جوعة.
6: كباب لحم، كباب دجاج،
7: أوصال لحم،
8: أوصال دجاج،
9: وشيش طاووق، خيال. What is love?
5: Baby, don't hurt. كدنا جوعة.
10: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
11: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
5: Radio Delta 101.7, the number one hit Arabic station in the Middle East.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: واحد اثنين، جرب الصوت.
4: مياه الكابوس
3: الصوت مضبوط، بس الإعلان
4: خفيف.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ميدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم ولحم رضيع حني. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77584864. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214 5.
4: هزارين الكيف كيفين.
5: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
6: وين عنوانهم؟
5: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
4: هزارين الكيف كيفين.
7: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
8: شخصيات

0: الكائن الذي يبيض ذهب. فهذه الكمية الصغيرة من بيض السمك تساوي آلاف الدولارات، بل أن هذه الكمية أغلى من الذهب حرفيا. إنه الذهب الأسود أو الذهب الأحمر الذي يصل سعر الكيلو منه إلى 100,000 دولار، في حين أن كيلو الذهب من عيار 22 يصل سعره إلى 47,000 دولار فقط، أي أن هذه الكمية يصل سعرها لضعف سعر الذهب حرفيا. إنه ليس طعام المليونيرات، ولكنه طعام المليارديرات الذين يملكون مليارات طائلة. يستخرج من سمك الحفش النادر للغاية الذي تتم تربيته لمدة 15 عاما كاملة حتى ينتج بيضا شهيا وناضج. ويوجد 27 نوعا من سمك الحفش، 7 منها فقط ينتج هذا الذهب الخالص. ولتجميع كيلو واحد فقط من هذا البيض يتم تجميع 5 كيلوهات منه، ثم يتم اختيار البيض الناضج والصالح من بينها بدقة شديدة، بيضة ببيضة من خلال ميكروسكوب مجهز خصيصا أو عدسات مكبرة وملقاة طبي مخصص لعمليات شرايين القلب، بفريق مدرب لسنوات وكأنهم علماء في مختبر سري فائق الخطورة. يتم شق بطن السمكة بدقة وحرفية شديدة، وذلك قبل أن تضع السمكة بيضها ب3 أيام فقط، ثم يتم خياطة بطن السمكة مرة أخرى في عملية جراحية معقدة من قبل متخصصين يتقاضون 1,000 دولار في الساعة الواحدة. سمك الحفش الأبيض كان يعيش أصلا في بحر قزوين، لكنه الآن انقرض تقريبا في بيئته الأم، ولا يربى حاليا إلا في مزارع محدودة جدا حول العالم. يربى السمك لسنوات، وبعد 5 سنوات الأولى يقوم بالكشف عن السمك باستخدام السونار لاكتشاف جنسية ذكر أم أنثى من خلال الغشاء المبطن للبيض. تكلف عملية إطعام مجموعة صغيرة منها شهرا واحدا فقط إلى أكثر من 50,000 دولار. وللحفاظ على السمك من الانقراض يقوم هؤلاء الأشخاص بإجراء اختبارات الحمض النووي لمعرفة أفضل الإناث صحة وقوة، ومن ثم يقوم بأخذ بيضها وتخصيبه معمليا لإنتاج أسراب سمك حفش جديدة. كان سمك الحفش عموما متوافرا بشدة قبل القرن 19، وكان الكافيار هو طعام الفقراء. ومع شهرته في القرن 19 وانتشار الأساطير حوله، بدأ الصيادون يصطادون سمك الحفش بكثرة ليصبح إحدى الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تواجد سمك الحفش منذ 250 مليون سنة على وجه الأرض، ويصل متوسط عمره إلى 100 عام، أي أكثر من عمر البشر. وبسبب جنون البشر أصبح على وشك الفناء والانقراض، فقد انقرضت منه 4 أنواع فعليا. وكان من أشهر الأشخاص الذين يتناولون الكافيار بكثرة أرسطو ونابليون وبيكاسو، حتى أن بيكاسو عرض في إحدى المرات بيع لوحة له مقابل بعضا من الكافيار. والمغنية الأسطورية مادونا والتي عرفت بجنونها وعشقها للكافيار، حتى أنها ارتبطت بأغنى أغنياء العالم ليشروا لها هذا الطعام باهظ الثمن. ويعتبر سمك الحفش الأبيض هو الأشد ندرة بينهم، فلا يوجد في العالم كله إلا 3 مزارع للحفش الأبيض فقط تنتج الكافيار الأغلى في العالم الذي يسمى بستروتاجا بيانكو، منها مزرعة في النمسا لصاحبها والتر جرويل، والذي يبيع الكيلو واحد منها ب300,000 دولار. وبسبب كون هذا النوع من البيض هو الأغلى في العالم، اخترع له الأغنياء طقوسا محددة لأكله، وكأنك تمارس طقوسا سرية لأكل منتجا مخصصا فقط لأصحاب المليارات. فبحسب فوربس لعام 2015 لا يوجد في العالم إلا 1826 ملياردير فقط، وهؤلاء هم الفقط القادرون على شراء البيض الذهبي الأسود لسمك الحفش الأبيض.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا.

0: الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: هزارين الكيف كيفين، هزارين
7: الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات، الكيف كيفين.
8: وين عنوانهم؟
7: جولة المصباح جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبأ جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
6: هزارين الكيف كيفين.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب، وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
12: راديو دلتا، الحدث الفني.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون عندما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: Radio Delta, your summer station.

ربه ما يمسه غيرنا، والجن جبالي حبه عنبر ودو.

0: راديو دلتا.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس.
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 777-921-435.
4: يوه، مطعم الحلواني التركي.
5: الحلواني الذي نعرفه؟
4: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
5: نعرفه من زمان،
4: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
5: دجاج الحلواني من زمان،
4: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
5: طعيم من زمان،
4: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
5: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
6: من زمان،
7: من زمان،
5: حلويات وبيتزا ومعجنات،
4: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
6: من زمان،
4: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
5: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
4: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta.
1: Wakelet. Waka. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalbak.
3: مين فيكم ميمي؟
4: عملت ايه يا ميمي؟
3: ايه؟
4: والله ما عملت حاجة. أمال الناس دي بتسأل عليك ليه؟ خير يا باشا، هو عمل ايه؟
3: مطلوب القبض عليه.
4: امسكوه.
3: والله ما انا
4: بعد اذنك يا باشا، بس خمسة كده اعرف الحيوان ده عمل ايه. اتفضل.
5: ازاي؟ بوليس يقبض على بوليس؟
6: عادي يا فاش حاجة.
5: يبقى ده بالسجن بقى.
6: تعبيط يلا، في سجن هيدفع لكم فلوس.
7: كل الكلام اللي انت قلته ده جميل ومصدقه، بس انا في الاخر بنفذ القانون، مفيش بيدي حاجة. سيب يا ابن الراجل ده وامسك الراجل ده.
4: بعد كل اللي قلته لك ده يا باشا،
7: حجز ناس بدون اذن قانوني يعتبر خط.
5: مين قالك انه اخطف يا باشا؟
7: امال انتوا هنا بتعملوا ايه؟
5: احنا هنا بنشتغل.
6: طبعا بنشتغل.
5: انتوا بتعملوا ايه يا رجاله؟
7: بنشتغل. سيبه يا ابني انت اهو. سامعين؟ اللي اقول لي يا ميمي.
4: اقول لك يا ميمي ليه؟ انت قصدك عايز تسال حاجه ودايما بقع فيها، معلش.
7: انتوا زارعين ايه هنا؟
4: بص يا باشا، الجزء ده كله بانجو، وورا كده في فدانين حشيش، وان شاء الله هنعمل غرزه يعني صغيره هنا كده محدقه. زارعين بطاطس يا باشا.
7: يا ترى مسلوقه ولا محمره؟
4: لا يا باشا، اقبض عليا اقبض عليا اقبض عليا يا باشا. على فكره انا ميمي والناس دول مخطوفين. انتوا بتعملوا ايه هنا يا رجاله؟
5: مخطوفين.
4: نورت يا باشا، نورت.

0: الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
4: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: هزارين الكيف كيفين.
4: وكالة هزارين للقات والمعسلات، الكيف كيفين.
5: وين عنوانهم؟
4: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبأ جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
6: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: والله يا 7:11 الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
0: سبأفون أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
0: سبأفون أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخها، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: See you soon. Radio Delta. واحد اثنين جرب الصوت.
1: مياه الكابوس.
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
5: شمي عشان تتأكدي.
6: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
3: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby, don't hurt. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة،
3: نكهة تركية عجيبة.
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
7: واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
10: شواية وبرست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-68. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
12: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
13: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: إنه الرجل الأخطر على وجه الكوكب وقتها. في وقت عزه كان أسطورة مرعبة اجتاحت العالم كرمزا للقوة الخارقة التي فاقت حدود وتصورات البشر، جن جنون العالم به، فأصبحت قصة شعره هي أكثر تسريحة تنتشر في العالم. الشباب والرجال يقلدونه، فهو الشاب الخارق الذي لا يهزم. حتى أن أحمد زكي في فيلم كابوريا استوحى قصة شعره بسبب شهرة الرهيبة للقصة التي اجتاحت الأرض. إنه أقوى رجل في التاريخ الحديث والأسرع، مايك تايسون. في عام 1991 وفي أوج نجاح تايسون، اتهم بتهمة الاغتصاب، في تهمة قال الكثيرون أنها قد لفقت إليه ليتم وضعه في واحد من أخطر سجون أمريكا، وكان هذا بمثابة حكم عليه بالموت لما يشتهر به السجن من عمليات عنف وقتل. حينما مشي لأول مرة تايسون وهو مكبل كوحش كاسر بطول 1.78 متر، وقف جميع السجناء بجانب أبواب زنازينهم يطرقون على الأبواب الحديدية وكأنهم يعزفون لحنا، لحن تقدير واحترام لأخطر رجل على وجه الكوكب. فتايسون لم يكن يحتاج حماية في هذا السجن، بل أن جميع من في السجن هم من سيحتاجون الحماية من قبضته المدمرة التي قد تقتل أي أحد، سواء إن كانوا مساجينا أو حراس. تقابل مايك تايسون مع مجموعة من المسلمين الأفارقة، وسرعان ما انبهر بدين الإسلام واعتنقه. سمى نفسه عمر عبد العزيز، ثم سرعان ما غيره إلى مالك تايسون. وبدلا من أن يكون السجن عقابا له وشيئا سيئا، أصبح السجن خلاصا وغير من تايسون للأبد. وجد الوقت فيه ليقرأ عن الإسلام، وأمضى الوقت في دراسة تاريخ الإسلام وسيدنا محمد. وبسبب حسن سلوكه ومساعدته للمساجين والحراس، أفرج عنه بعد 3 سنوات فقط. ومن وقتها لاحظ كثيرون كيف أصبح تايسون حنونا وأكثر تواضعا واحتراما، فقد أخذ على نفسه عهدا بالحفاظ على الصلوات الخمس والالتزام بأوامر الله ونواهيه، ليكون مسلما صادقا في إيمانه راجيا رضاه ومغفرته. يقول مايك تايسون: لقد قاد السجن على غروري ومنحني الفرصة للتعرف على الإسلام وإدراك تعاليمه التي كشفت لي عن حياة أخرى لها مذاق رائع، وقد أمدني الإسلام بقدرة فائقة على الصبر، وعلمني أن أشكر الله حتى على الكوارث. ويضيف تايسون: لم أكن أقبل أن أسلم بدون اقتناع، ولهذا كنت مترددا في بداية الأمر حتى درست القرآن الكريم، ووجدت فيه إجابات على كل الأسئلة عن الحياة والموت. وأشد ما أقنعني في القرآن أنه يحترم اليهودية والمسيحية في الوقت الذي ينكر فيه اليهود والمسيحيون الإسلام، وكان إسلامي بعد هذا الاقتناع أكثر قوة فيما لو أسلمت دون دراسة أو وعي. ويضيف أكثر: كوني مسلما لا يعني أنني أصبحت ملاكا، لكن ذلك سوف يجعلني شخصا أفضل أبتعد بنفسي عن الرذائل. حينما خرج من السجن توجه لعائلته وحدثهم عن الإسلام وعظمته ليسلموا معه جميعا. كان أول مستقبلي على باب السجن أستاذه وملهمه محمد علي، ولعب كرة السلة الأمريكي الأسطورة كريم عبد الجبار. وأول شيء فعلوه توجهوا إلى المسجد وقاموا بتأدية صلاة شكر لله كان محمد علي كلاي فيها هو الإمام. في أول مباراة له أتى محبيه برايات بيضاء وظلوا يكبرون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حتى المسيحيون منهم كبروا واحتفلوا بعودة الأسطورة الخالدة مايك تايسون الذي غير الإسلام حياته للأبد.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن منيو راحة بال وتوفير مال وتواصل فعال لكل شبكات الاتصال. تمتع بكل هذه الامتيازات مع الباقة الشهرية سوى 250 عبر رصيدها الخارق. 250 دقيقة اتصال لكل الشبكات المحلية. 300 رسالة لجميع الشبكات المحلية. كل ذلك فقط ب 1815 ريال شامل الضريبة. لشراء الباقة اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 63 مربع أو عبر قنوات البيع الرسمية. مع باقة سوى تواصلك كله سوى. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: You're listening to Radio Delta.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
7: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: يظهر سيادتك مستضعفني جدا.
3: مستضعفك هو فاكرك مهيضة الجناح.
4: حلوة مهيضة الجناح الواحد يا جماعة مش عارف.
5: يا سلام يا سلام شيء عظيم. المنطقة التعليمية مقدرة ظروفي تماما وبعتالي في المدرسة واحدة ست
2: أنسة يا فندم.
5: وكمان أنسة
2: الحمد لله. يا
5: شوف يا بنتي أنا عندي ولاية زيك.
2: يعني إيه ولاية حضرة الناصر؟
3: أنا أقول لك أنا بقى.
2: فضل
3: ولاية في الزمخشري جمع ولية. الولية هي التي تولول على جوزها لما يموت. أنت تقول يا خرابي
5: بس يا مزاكي هتموتي نفسك يا مزاكي. بس يا اختي بس عشان اللي بطنك بس.
2: ايه ده
5: خرابي عندي بيت كل حصل هتلفت على ايدك ان شاء الله.
6: بس يا وليه يا مجنونة انت.
5: بس خش جوه.
4: يا ماما
6: ده كان جبل.
4: ماليش دعوة انت يا محمود خش اتعشى انت يا اخويا.
6: ده كان جمل
4: ده كان صغير يا ابني صغير كان القلقاس ودخلت عليه بكوباية المية لقيته خلصان ياخدي خالص. القلقاس كبس على روحه غريب.
2: قلقاس ايه يا ابني كوباية مية؟
4: ده كان صغير
2: صغير يا اختي. هو مين ده؟
4: انا عارفه يا اختي.
2: هلا انتوا بتصوتوا ليه؟
4: انا مش عارف. هو اسمه ايه؟ اسمه ايه يا عباس اللي مات؟
6: مين؟
4: اللي مات اسمه ايه؟
6: اللي مات ولا اللي توفى؟
4: اللي مات يا اخوي.
6: صبحي.
4: ايوه يا اختي صبحي الصغير ميدوح.
2: استنى

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: واحد اثنين جرب الصوت.
11: مياه الكابوس
10: الصوت مضبوط بس الإعلان
11: خفيف.
12: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
15: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
4: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
4: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
4: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
9: شخصياتٌ

0: الكائن الذي يبيض ذهب، فهذه الكمية الصغيرة من بيض السمك تساوي آلاف الدولارات، بل أن هذه الكمية أغلى من الذهب حرفيا. إنه الذهب الأسود أو الذهب الأحمر الذي يصل سعر الكيلو منه إلى 100,000 دولار، في حين أن كيلو الذهب من عيار 22 يصل سعره إلى 47,000 دولار فقط، أي أن هذه الكمية يصل سعرها لضعف سعر الذهب حرفيا. إنه ليس طعام المليونيرات، ولكنه طعام المليارديرات الذين يملكون مليارات طائلة. يستخرج من سمك الحفش النادر للغاية الذي تتم تربيته لمدة 15 عاما كاملة حتى ينتج بيضا شهيا وناضج. ويوجد 27 نوعا من سمك الحفش، 7 منها فقط ينتج هذا الذهب الخالص. ولتجميع كيلو واحد فقط من هذا البيض يتم تجميع 5 كيلوهات منه، ثم يتم اختيار البيض الناضج والصالح من بينها بدقة شديدة، بيضة ببيضة من خلال ميكروسكوب مجهز خصيصا أو عدسات مكبرة وملقاة طبي مخصص لعمليات شرايين القلب، بفريق مدرب لسنوات وكأنهم علماء في مختبر سري فائق الخطورة. يتم شق بطن السمكة بدقة وحرفية شديدة، وذلك قبل أن تضع السمكة بيضها ب3 أيام فقط، ثم يتم خياطة بطن السمكة مرة أخرى في عملية جراحية معقدة من قبل متخصصين يتقاضون $1,000 في الساعة الواحدة. سمك الحفش الأبيض كان يعيش أصلا في بحر قزوين، لكنه الآن انقرض تقريبا في بيئته الأم، ولا يربى حاليا إلا في مزارع محدودة جدا حول العالم. يربى السمك لسنوات، وبعد 5 سنوات الأولى يقوم بالكشف عن السمك باستخدام السونار لاكتشاف جنسها ذكر أم أنثى من خلال الغشاء المبطن للبيض. تكلف عملية إطعام مجموعة صغيرة منها شهرا واحدا فقط إلى أكثر من $50,000. وللحفاظ على السمك من الانقراض يقوم هؤلاء الأشخاص بإجراء اختبارات الحمض النووي لمعرفة أفضل الإناث صحة وقوة، ومن ثم يقوم بأخذ بيضها وتخصيبه معمليا لإنتاج أسراب سمك حفش جديدة. كان سمك الحفش عموما متوافرا بشدة قبل القرن 19، وكان الكافيار هو طعام الفقراء، ومع شهرته في القرن 19 وانتشار الأساطير حوله بدأ الصيادون يصطادون سمك الحفش بكثرة ليصبح إحدى الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تواجد سمك الحفش منذ 250 مليون سنة على وجه الأرض، ويصل متوسط عمره إلى 100 عام، أي أكثر من عمر البشر. وبسبب جنون البشر أصبح على وشك الفناء والانقراض، فقد انقرضت منه 4 أنواع فعليا. وكان من أشهر الأشخاص الذين يتناولون الكافيار بكثرة أرسطو ونابليون وبيكاسو، حتى أن بيكاسو عرض في إحدى المرات بيع لوحة له مقابل بعضا من الكافيار. والمغنية الأسطورية مادونا والتي عرفت بجنونها وعشقها للكافيار، حتى أنها ارتبطت بأغنى أغنياء العالم ليشروا لها هذا الطعام باهظ الثمن. ويعتبر سمك الحفش الأبيض هو الأشد ندرة بينهم، فلا يوجد في العالم كله إلا 3 مزارع للحفش الأبيض فقط تنتج الكافيار الأغلى في العالم الذي يسمى بستروتاجا بيانكو، منها مزرعة في النمسا لصاحبها والتر جرويل، والذي يبيع الكيلو واحد منها ب$300,000. وبسبب كون هذا النوع من البيض هو الأغلى في العالم، اخترع له الأغنياء طقوسا محددة لأكله، وكأنك تمارس طقوسا سرية لأكل منتجا مخصصا فقط لأصحاب المليارات. فبحسب فوربس لعام 2015 لا يوجد في العالم إلا 1826 ملياردير فقط، وهؤلاء هم الفقط القادرون على شراء البيض الذهبي الأسود لسمك الحفش الأبيض.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: السماء أفضل. Radio Delta every hour guarantee.
3: It's quite fantastic.
2: Radio Delta.
4: أكيد أفضل.
2: Radio Delta in stereo.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
7: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان 70، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان،
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة، وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
2: أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس.
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: هزارين الكيف كيفين.
1: وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين.
4: وين عنوانهم؟
1: جولة المصباح جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
5: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
6: ثقة يا مان.
7: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
6: ثقة يا مان.
5: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
7: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
5: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40 جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب. شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

هيا للفلاح. هيا للفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف
4: كده. أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
8: هزارين الكيف كيفين،
9: وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين.
10: وين عنوانهم؟
9: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
8: هزارين الكيف كيفين.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
5: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر

0: الساعة الآن 7:33. مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: ما بتحلى الرفقة إلا عالدلتا.

0: Listen. Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: واحد اثنين جرب الصوت.
3: مياه الكابوس
2: الصوت مضبوط بس الإعلان
3: خفيف.
4: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماشية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أشود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: Radio Delta.
5: مش عايزك تشتم.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: هزارين الكيف كيفين، وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين.
7: وين عنوانهم؟
6: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة 7 جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554. هزارين الكيف كيفين.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعي من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان،
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
10: من زمان،
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: just found it.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية: انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: مين فيكم ميمي؟
3: عملت ايه يا ميمي؟
2: ايه؟
3: والله ما عملت حاجة. أمال الناس دي بتسأل عليك ليه؟ خير يا باشا، هو عمل ايه؟
2: مطلوب القبض عليه،
3: امسكوه.
4: والله بنا
3: بعد إذنك يا باشا، بس خمسة كده أعرف الحيوان ده عمل ايه. تفضل.
4: ازاي؟ بوليس يقبض على بوليس؟
5: عادي يا فاش حاجة.
4: يبقى ده بالسجن بقى.
5: عبيط يلا، في سجن هيدفع لكم فلوس.
2: كل الكلام اللي انت قلته ده جميل ومصدقه، بس انا في الاخر بنفذ القانون، مفيش بيدي حاجة. سيب يا ابن الراجل ده وامسك الراجل ده.
3: بعد كل اللي قلته لك ده يا باشا،
2: حجز ناس بدون اذن قانوني يعتبر خط.
4: مين قالك انه اخطف مع باشا؟
2: امال انتوا هنا بتعملوا ايه؟
4: احنا هنا بنشتغل.
5: اه طبعا بنشتغل.
4: انتوا بتعملوا ايه يا رجاله؟
2: بنشتغل. سيبوا يا ابني انت اهو. سامعين؟ اللي اقول لي يا ميمي.
3: اقول لك يا ميمي ليه؟ انت قصدك عايز تسال حاجه ودايما بقع فيها، معلش.
2: انتوا زارعين ايه هنا؟
3: بص يا باشا، الجزء ده كله بانجو، وورا كده في فدانين حشيش، وان شاء الله هنعمل غرزه يعني صغيره هنا كده محدقه. زارعين بطاطس يا باشا.
2: يا ترى مسلوقه ولا محمره؟
3: لا يا باشا، اقبض عليا اقبض عليا اقبض عليا يا باشا. على فكره انا ميمي والناس دول مخطوفين. انتوا بتعملوا ايه هنا يا رجاله؟
4: مخطوفين.
3: نورت يا باشا، نورت.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: واحد اثنين جرب الصوت.
3: مياه الكابوس
2: الصوت مضبوط بس الإعلان
3: خفيف.
4: مع حبي أونيدو ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات وأحداث،
5: إنه الرجل الأخطر على وجه الكوكب وقتها. في وقت عزه كان أسطورة مرعبة اجتاحت العالم كرمزا للقوة الخارقة التي فاقت حدود وتصورات البشر، جن جنون العالم به، فأصبحت قصة شعره هي أكثر تسريحة تنتشر في العالم. الشباب والرجال يقلدونه، فهو الشاب الخارق الذي لا يهزم. حتى أن أحمد زكي في فيلم كابوريا استوحى قصة شعره بسبب شهرة الرهيبة للقصة التي اجتاحت الأرض. إنه أقوى رجل في التاريخ الحديث والأسرع، مايك تايسون. في عام 1991 وفي أوج نجاح تايسون، اتهم بتهمة الاغتصاب، في تهمة قال الكثيرون أنها قد لفقت إليه، ليتم وضعه في واحد من أخطر سجون أمريكا، وكان هذا بمثابة حكم عليه بالموت لما يشتهر به السجن من عمليات عنف وقتل. حينما مشي لأول مرة تايسون وهو مكبل كوحش كاسر بطول 1.78 متر، وقف جميع السجناء بجانب أبواب زنازينهم يطرقون على الأبواب الحديدية وكأنهم يعظفون لحنا، لحن تقدير واحترام لأخطر رجل على وجه الكوكب. فتايسون لم يكن يحتاج حماية في هذا السجن، بل أن جميع من في السجن هم من سيحتاجون الحماية من قبضته المدمرة التي قد تقتل أي أحد، سواء إن كانوا مساجينا أو حراس. تقابل مايك تايسون مع مجموعة من المسلمين الأفارقة، وسرعان ما انبهر بدين الإسلام واعتنقه. سمى نفسه عمر عبد العزيز، ثم سرعان ما غيره إلى مالك تايسون. وبدلا من أن يكون السجن عقابا له وشيئا سيئا، أصبح السجن خلاصا وغير من تايسون للأبد. وجد الوقت فيه ليقرأ عن الإسلام وأمضى الوقت في دراسة تاريخ الإسلام وسيدنا محمد. وبسبب حسن سلوكه ومساعدته للمساجين والحراس أفرج عنه بعد 3 سنوات فقط. ومن وقتها لاحظ كثيرون كيف أصبح تايسون حنونا وأكثر تواضعا واحتراما، فقد أخذ على نفسه عهدا بالحفاظ على الصلوات 5 والالتزام بأوامر الله ونواهيه، ليكون مسلما صادقا في إيمانه راجيا رضاه ومغفرته. يقول مايك تايسون: لقد قضى السجن على غروري ومنحني الفرصة للتعرف على الإسلام وإدراك تعاليمه التي كشفت لي عن حياة أخرى لها مذاق رائع، وقد أمدني الإسلام بقدرة فائقة على الصبر وعلمني أن أشكر الله حتى على الكوارث. ويضيف تايسون: لم أكن أقبل أن أسلم بدون اقتناع، ولهذا كنت مترددا في بداية الأمر حتى درست القرآن الكريم ووجدت فيه إجابات على كل الأسئلة عن الحياة والموت. وأشد ما أقنعني في القرآن أنه يحترم اليهودية والمسيحية في الوقت الذي ينكر فيه اليهود والمسيحيون الإسلام، وكان إسلامي بعد هذا الاقتناع أكثر قوة فيما لو أسلمت دون دراسة أو وعي. ويضيف أكثر: كوني مسلما لا يعني أنني أصبحت ملاكا، لكن ذلك سوف يجعلني شخصا أفضل أبتعد بنفسي عن الرذائل. حينما خرج من السجن توجه لعائلته وحدثهم عن الإسلام وعظمته ليسلموا معه جميعا. كان أول مستقبلين على باب السجن أستاذه وملهمه محمد علي، ولعب كرة السلة الأمريكي الأسطورة كريم عبد الجبار. وأول شيء فعلوه توجهوا للمسجد وقاموا بتأدية صلاة شكر لله كان محمد علي كلاي فيها هو الإمام. في أول مباراة له أتى محبيه برايات بيضاء وظلوا يكبرون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
4: الله أكبر،
6: تكبير،
4: الله أكبر،
6: تكبير،
4: الله أكبر،
6: الله أكبر.
5: حتى المسيحيون منهم كبروا واحتفلوا بعودة الأسطورة الخالدة مايك تايسون الذي غير الإسلام حياته للأبد.
7: شخصيات وأحداث

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقي.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: هزارين الكيف كيفين.
11: وكالة هزارين للقات والمعسلات، الكيف كيفين.
12: وين عنوانهم؟
11: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 7778775554.
10: هزارين الكيف كيفين.
13: وانت ماشي كل يوم؟
14: أيوة.
13: لازم تاخذها كل يوم.
14: أي شيء؟
13: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
15: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
16: يا طعمة
13: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584846. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
17: Just found it. You're listening to Delta. Today's
18: good music.
19: Best.
18: It's just the type of music that everyone can relate to.
19: Music.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا. Radio Delta, number

0: راديو دلتا. واحد اثنين جرب الصوت.
1: مياه الكابوس.
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
7: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
6: التهاب وتليف الكبد.
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
7: علاج البواسير.
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: just found it.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية: انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: ما بتحلى الرفقة إلا على الدلتا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Just found it. Radio Delta. This is the radio station that only plays your favorite dance track.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: يجب أن تلعب مباراة العمر. مبابي مبابي في أول كرة على الجهة اليمنى، مضطر يرجع للخلف لأردا جولر. جولر ومبابي وأرنولد، استلم من هنا اللاعب الإنجليزي، يرجع للخلف مباشرة مع كوناتي. بسرعة نصر ريال تريد أن تلعب مباراتها هنا في منتصف ملعب الثاني، تريد أن تلعب مباراتها في منطقة فريق فياريال. طبعا فوز برشلونة قبل هذه المباراة يزيد الضغوطات على برشلونة وأتلتيكو مدريد، يزيد الضغوطات على فريق ريال مدريد. برسا اليوم عنده 24 نقطة، أتلتيكو مدريد عنده 19 نقطة، ريال مدريد عنده 15 نقطة، يعني حتى بالفوز يبقى في المركز الثالث. الناس تبحث عن، ما زال تنتظر في ريال مورينيو، على الأقل يلحق ما قام به بين 2010 و2013 في تجربته الأولى. أخو ماش الدولي المغربي هنالك على الجهة اليمنى، يرجع للخلف مع فريمان في وسط الدفاع، فويت ونافارو وكذلك فيغا اللاعب الدولي البرتغالي. كرة ملعوبة بشكل رائع في وسط الميدان عن طريق جي، يلعبها من هنا ناحية كاردونا، كاردونا وصلها لموليرو، موليرو يرجع لجي في وسط الميدان. كاميسينيا عنده الكرة الآن، أو الكرة من فويس رجعت من هنا مرة ثانية في اتجاه جي. كاردونا في الخلف، الكرة لعناصر فياريال مع فيغا، إلا إذا فويت يدخل في العمق يصير وسط ميدان ثالث، وفويت يبقى كقلب الدفاع، أو حتى فويت يتقدم شوية ويخلي نافارو في الخلف. نافارو الآن مع حارسو جولاتسي المجري 36 سنة. فيغا من هنا الدولي البرتغالي. كاردونا محاولة الاستحواذ من جانب لاعبي فياريال في بداية هذه المباراة، ترسل كرة بعيدة ناحية بيريس، يرجع والكرة لم تضيع، والهربة لعناصر فياريال، وصلت له بيريس وراح التماس لعناصر نادي ريال مدريد. هذا هو إينيغو بيريس مدرب نادي فياريال منذ يوليو 2026، هذه مباراة التاسعة مع فريقه، انتصاران تعادلان وأربع خسائر طبعا في جميع المسابقات. لم يسبق له أن فاز على الريال في خمس مواجهات سابقة، سبق له أن درب رايو فايكانو بين 2024 و2026. في وسط الميدان فويس خلى الكرة لجي، من هنالك موجود نافارو على الجهة اليمنى، تلعب في الوسط لكوميسانيا، رجعت لجي وصلها من هنالك لأخو ماش، راقب الكرة أخو ماش، حاول يمر من أمام كاريراس، كرة ملعوبة بشكل رائع، هاي كرة صعبة لفياريال، الكرة كانت من كوميسانيا والتغطية الدفاعية ثم ترجع لجي في وسط الميدان. جي جي تسديدة السنغالي باب جي، خرجت سلامات على يمين الحارس تيبو كورتوا. بدأ مليح فريق فياريال هذه المباراة، قوة في التسديد من باب جي، هدف نادي فياريال بثلاث أهداف سجلها لحد الآن. كرة بعيدة للأمام، ديوماندي لم يلحق، تغطية دفاعية من هنالك عن طريق فريمان. نافارو جولاتسي، نافارو نافارو محاصر، ضغطين لاعبين تاع الريال، ترسل بعيدة من هنالك لأخو ماش، يلعبها في وسط الميدان، الفراغات والمساحات موجودة لعناصر نادي فياريال. كوميسانيا جي فويت، فويت كادي ضيعها، ضيعها بيلينغهام في الاسترجاع، انطلق راح الإنجليزي، يرجع مضطر كاريراس معاه، يلعبها في وسط الميدان مع شواميني. أنطونيو روديغير، كوناتي، شواميني، أرنولد يخرج بالكرة، أرنولد والكرة البعيدة ممتازة لكيليان، فتوا الكرة وراحت ضربة مرمى من هنالك في لصالح الحارس بيتر جولاتسي.

7 أهداف بالنسبة لكيليان مبابي هذا الموسم. يبقى الهدف رافينيا مهاجم برشلونة ب 12 هدفا. كرة لريناتو فيغا. شوف لاعبين تاع الريال أربعة، شوف والخامس جاي ضغطين على عناصر نادي فياريال، عندهم شراسة وبعدين عليهم ضغط اللاعبين تاع فريق ريال مدريد من جماهيرهم ومن إعلامهم ومن غيرهم. كاريراس، كوناتي، تشواميني قريب، ممتازة من هنالك لبيلينغهام، بيلينغهام لديوماندي على الجهة اليسرى، الإيفواري من أمام الأمريكي فريمان، وكذلك المغربي أخوماش أخموش عفوا أخوماش إلياس أخوماش الدولي المغربي، يلعب في الفئات السنية لمنتخب إسبانيا منذ كان عمره 15 سنة، استدعي 14 مرة أعتقد مع المنتخب المغربي، من اللاعبين الواعدين هو كذلك عمره 22 سنة. جولير ومبابي استلمها أرنولد وتوزيعه مليح، وصلت لديوماندي من هناك على الجهة اليسرى، يقترب منه تشواميني، تلعب لبيلينغهام، بيلينغهام يلحق عليه كاريراس، بيلينغهام يغير تماما لجولير من هنا، جولير مع أرنولد يفضل المراوغة، جولير هاي للكرة في القائمة الثانية، كاريراس مبابي ضاعت لعبة رائعة جدا من جولير لكاريراس لمبابي، كان في وضع التسلل ولا لا، المهم الكرة لم تدخل. هاي اللعبة كرة ممتازة، كاريراس لم يكن متسللا، وهنا مبابي أبدا لم يكن في وضع التسلل، كرته ضربت في القائمة الأيمن لمرمى بيتير جولاتسي وخرجت سلامات. واو رائع. خطأ يصفر حكم المباراة إيسيدرو دياس ديميرا لصالح عناصر نادي فياريال، والمدافع كاردونا من هنا، بيلينغهام كاد يسترجعها، جي ضيعها، فالفيردي لعبت من هناك لبيلينغهام، بيلينغهام معه على الجهة اليسرى ديوماندي، حاول يمر ديوماندي العرضية والدفاع يدخل ويخرجها، وديوماندي مرة ثانية والكرة تروح مباشرة لأخو ماش في الوسط. جي خطأ لصالحه، الحكم يقول العب، ديوماندي استرجعها، لعبها لبيلينغهام، بيلينغهام يغير تماما لجولير، جولير من هنا ناحية أرنولد، مبابي، أرنولد فريمان يخرجها ركنية، بدأت تتحرك الآلة المدريدية في هذه الأثناء من عمر المباراة ملعوبة بشكل رائع من كيليان مبابي في اتجاه أرنولد، رفع كرة بعيدة تماما في القائمة الثانية، ولكن أليكس فريمان يخرجها ركنية أولى للريال. عنده موعد مع روما الأربعاء المقبل في الدوري أبطال أوروبا الريال، فترة توقف 3 أسابيع قد تكون مكلفة ومؤثرة على بعض الأندية، قد تساعد أندية أخرى. أرنولد في الركنية للريال، مرفوعة قائم أول، دفاعي دخل خرجها عن طريق فريمان، رجعت من هنا للقائد فالفيردي، كاريراس يرجع لأرنولد، لم تخرج الكرة، ألكسندر وكاريراس رجع للخلف تماما لحارس كورتوا، جيبوا كورتوا من أمامه بيريس، يفضل الكرة بعيدا الأمام على الجهة اليسرى، فاتو ديوماندي وراحت تماس لعناصر فياريال. جولاتسي، نافارو مرة ثانية، يرجع لجولاتسي، الضغط العالي من جانب لاعبي الريال، توصل من هنا لريناتو فيغا، يطلع بالكرة الدولي البرتغالي فيغا، الآن قريب منه كاردونا، فيغا يبحث عن بيريز، فيغا غلق على نفسه، ضيعها، استلمت من هنالك عن طريق ديوماندي، هرب ديوماندي وبيلينغهام، وصلت وجود، حاول يمر بيلينغهام من امام المدافع فريمان واخو ماش، والتغطيه من كاريراس، الكره تروح تماس، الحكم يرجع ويخرج البطاقه الصفراء، لم انساك يا ريناتو فيغا، هنا فيغا ضرب الكره، رجله مرفوعة شوية، هل خرج له البطاقة الصفراء أم لا لريناتو فيغا؟ هنا الله طلع، ثاني بطاقة صفراء لريناتو فيغا هذا الموسم مع فريقه فياريال بعد هذا التدخل من أمام إبراهيم كوناتي.
في التماس لكاريراس. إيسيدرو دياس. ديميرا يأمر بالاستئناف. كاريراس في الخلف. روديغير ضاعت من بيلينغهام وكاريراس والتدخل من هنالك عن طريق تشواميني استرجعت على الجهة اليمنى عن طريق أخو ماش في الوسط لبيريز. كرة بيريز يلعبها من هنا ناحية موليرو موليرو موليرو موليرو وبيريز في الوسط والتغطية من كاريراس من هنالك مع خروج تيبو كورتوا يتمكن من هذه الكرة يستلمها ويهدأ لها. يوزي بيريز مسجل هدف واحد 33 عام قلب هجوم نادي فياريال كوناتي. في وسط الميدان بيلينغهام غولير بيلينغهام مبابي مبابي راح من ديوماندي على الجهة اليسرى ديوماندي ديوماندي ديوماندي ديوماندي ديوماندي ديوماندي أليكس فريمان في آخر لحظة الأمريكية تفوق على ليفواري ديوماندي ترويض جيد للكرة دخل منطقة العمليات ولكنه تعطل هنا كرة هنا تروح للجهة اليسرى لرجلك اليسرى حتى تغطيها مش تكمل هكذا برجلك اليمنى. غولير مبابي مبابي يمر من الأول مبابي يدخل مبابي يوزع كرة الدفاع يتدخل من هنالك عن طريق جي رجعت لغولير أردا غولير يبحث عن أحد الرفقاء يحاول يمر غولير من أمام فريمان سقط غولير ونهض فريمان وخرج فريمان ومرر من هنالك في اتجاه أخو ماش. فريمان ضغط عالي من جانب الريال هكا بيخلي اللعب فريمان نافارو من هنا على الجهة اليسرى ناحية كاردونا فويس جي نزعة هجومية فريق فياريال صراحة لما يسترجع كرة يتوجه للأمام على طول يعني فويس من عند نافارو يلعبها من هنالك ناحية فريمان عرضية من هنا في اتجاه فيغا كاردونا انطلق وسطاته كاردونا وموليرو تلعب في الوسط لجي والله زعيم جي هذا في وسط ميدان نادي فياريال. جي مرة ثانية موليرو فوق الكاميسانيا أخو ماش حاول يمر من أمام كاريراس أخو ماش كرة ملعوبة بشكل رائع من هنالك على الجهة اليمنى رائع هنا من أمام أنطونيو روديغير الذي يتفوق في نهاية المطاف ويخرج كرة بعيدة ناحية أليكس فريمان. فريمان مع نافارو نافارو فيغا فيغا من هنا على الجهة اليسرى كاردونا كاردونا كرة في الرجل تلعب بشكل رائع لموليرو موليرو لبيريز بيريز والتغطية من أنطونيو روديغير يتفوق في هذه الكرة. أرنولد كرة بعيدة من هنالك البحث عن بيلينغهام وديواندي حكم صفر له خطأ بعد 14 دقيقة لعب على انطلاقة الشوط الأول. ريال مدريد 0 فياريال 0. ريال الذي لم يخسر في آخر 6 مباريات في الدوري ضد فياريال 5 انتصارات وتعادل واحد والرقم 6 موجود. الريال فاز في آخر 6 مباريات له على ملعب سانتياغو برنابيو في الدوري. غولير هو أصلا ما يخسر سوى مرتين من أصل 15 مواجهة أخيرة ضد فياريال مرة في 2018 ومرة في 2023. نتكلم عن الريال الذي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد 7 مباريات. هذه المباراة الثامنة ريال فاز ب5 وخسر مرتين لم يتعادل ولا مرة بينما البارسا 8-8 24 نقطة العلامة الكاملة. روديغير أرنولد كرة راح التماس ربع ساعة لعب ما زالت 0-0 في التماس لصالح كاردونا وعناصر فياريال. جي رقب كورتو بروعة يستفيد من تماس آخر قوة بدنية كبيرة ومهارة عالية عند باب جي الدولي السنغالي. ها بدأ يشتكي ها بدأ يحكي قلت لكم بأنه درب الريال تلعب في الريال تناصر الريال تتعاطف مع الريال تكره الريال عليك ضغط هو هكذا الريال. ف
الضغط على المحب والكاره. تراقب من هنالك عن طريق إلياس أخو ماش على الجهة اليمنى. هاي صعبة هاي صعبة أخو ماش، والعودة موفقة من كاريراس. يخرج الكرة في التماس، كاد يهرب أخو ماش من هنالك على الجهة اليمنى. صافية لبن لعناصر فياريال الكرة. ريناتو فيغا في الوسط مع فويث، من هنالك نافارو، فويث لفيغا. شتو كيف يرجع فويث في وسط قلب دفاع نادي فياريال. كاردونا، فيغا، نافارو، فيغا نافارو أو فويث، فويث من هنالك نافارو. توصلوا نافارو، تراجع عناصر ريال، يواجه اليوم فريق محترم. أخو ماش على الجهة اليمنى، أخو ماش حاول يمر لم يتمكن. استرجعت من هنالك من ديوماندي مع كاريراس، كاريراس لزميله تشواميني. ديوماندي، كورتوا، بعيدة من كورتوا للأمام ناحية كيليان. مبابي لم يقدر من أمام نافارو، مبابي تفوق ونافارو أخطأ. الحكم قال لا، فيه مسكة. بابجي في وسط الميدان مع فويث، من هنا فيغا ومن هنا لك نافارو. فويث يفضل الأمام، يلعب بيني، وصلت لبيريس، بيريس من عند كوميسانيا، بيريس بيريس كوميسانيا، والدفاع يتدخل. أو الكرة كانت من نوليرو عفوا. لصالح إبراهيم كوناتي، بيرينغهام، أرنولد، كوناتي حاول يخرج بالكرة. وين رايح يا كوناتي؟ وين رايح؟ وين رايح يا كوناتي؟ وين رايح يا كوناتي؟ يواصل كوناتي مررها مباشرة لفريمان. كرة كوناتي جاي في الوسط، هائلة من هنالك على الجهة اليمنى. كوميسانيا يرجع لجي، ترجع له، تمشي الكرة بين عناصر فياريال. أخو ماش طلبها في العمق، ممتاز الكرة، أخو ماش لم يلحق وراحت سهلة للحارس كورتوا. هذه مباراة لازم لها هدف. جولير هرب وانطلق على الجهة اليمنى، راح التركي. جولير زاد في السرعة، جولير من أمام المدافع كاردونا، جولير وكاردونا يراوغوا. جولير، جولير يلعب على الجهة اليمنى، هيدا لفالفيردي. رائعة من جولير لفالفيردي، والدفاع بروعة يصد هذه الكرة بواسطة فويث، تروح كرة سهلة للحارس كولاتسي. فنان جولير، فنان جولير. نافارو مع حارسو، ترجع له نافارو، يضغط بيلينغهام. يا بيلينغهام، يا بيلينغهام، على طول خرج له البطاقة الصفراء. والله الحكم لم ينتظر، هذه ثاني بطاقة صفراء لبيلينغهام هذا الموسم، تدخله كان قوي فعلا فعلا. هذا جولير التركي ذكرنا بتركي آخر كان مبدع في الريال وفي غير الريال، سعود أوزيل. تكلم على البراعة والمهارة في التمرير وفي الاستلام وفي الترويض وفي تقريبا نسخة مش طبق الأصل، ولكن أردا جولر نسخة من من من مواطنه مسعود أوزيل. بيتر جولاتسي بعيد للأمام، البحث عن بيريس، التدخل من روديغير، استرجعت من هنا عن طريق المدافع كاردونا. فويث، لا، كاميسانيا، ضاعت الكرة. تشواميني في الاسترجاع، فالفيردي، فالفيردي، بيلينغهام، بيلينغهام سقط، بيلينغهام نهض، بيلينغهام ضيعها. استرجعت من هنالك عن طريق فريمان. حتى الحكام الذين يديرون مباريات الريال عليهم ضغوطات رهيبة، لأنه فيه انطباع بأنه، أتحدث عن انطباع بأن الريال مظلوم
تحكيميا، فالحكام هذا يزيد ضغوطات على الحكام اللي الذين يديرون مباريات الريال. أخو ماش على الجهة اليمنى، أخو ماش وكاري راس، أخو ماش أخو ماش أخو ماش أخو ماش أخو ماش أخو ماش والدفاع أراد أن يمر بين اثنين أخو ماش، لم يمر الكرة مرته ولا جود بيلينغهام في الاسترجاع، يلعب مع فالفيردي، فالفيردي لأرنولد، أرنولد يبحث عن مبابي، مبابي مبابي مبابي مبابي مبابي مبابي مبابي مبابي مبابي مبابي عمل المستحيل وعمل اللازم وعمل الصعب والسهل لم يقدر عليه كيليان مبابي. التمريرة كم كانت رائعة من هنالك، من والله من فالفيردي ولا جولر، أعتقد فالفيردي، واو رائعة التمريرة. أنا أخو ماش لم يمر، والتمريرة في اتجاه كيليان مبابي كانت رائعة جدا، ولكن جولاتسي المجري كان أروع. كرة تماس الريال لأرنولد مع جولر، جولير يغير تماما، من هنالك لديوميندي على الجهة اليسرى، استلمها الإيفواري من أمامه اللاعب فريمان، فالفيردي، شواميني، كاريراس، جولير يحاول يحرك الآلة، جولير عنده الكرة الآن، جولير مع ديوميندي، ديوميندي يرجع للخلف لكاريراس، شواميني، من هنا أرنولد، وصلته ألكسندر، أرنولد يخرج له موليرو، كوناتي، أرنولد أرنولد أرنولد، الكرة راح استمرت كوناتي بعيدة على أرنولد. دعونا نشوف الإعادة متاع الكرة الأخيرة في اتجاه هايليان، كانت من أرنولد في منتهى الروعة في اتجاه مبابي من أمام نافارو، راوغو ضرب الكرة بين أحضان الحارس. جولاتسي، تماس للريال، تبدو صعبة المباراة لحد الآن. كاريراس على الجهة اليسرى يخرج بالكرة، من هنا موجود أردا جولير، جولير بعيدة تماما، من هنالك في اتجاه ديوميندي، التغطية الدفاعية كانت من فريمان، ديوميندي قد يتفوق، الحكم يقول له لعب، تلعب على الجهة اليمنى، من هنالك إلياس أخو ماش ينطلق، إلياس وكاريراس، أخو ماش يتريث، جي على الجهة اليسرى، من هنا لموليرو، رقبة بروعة، هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة، لا لا مليحة من موليرو، ضربها في الزاوية اليسرى ومرت عالية بعيدة تماما، انهض يا ديوميندي، رائعة من موليرو. تدخل من الأرجنتيني فويت هنا من أمام ليفواري ديوميندي، 20 سنة في عمره الولد، قادم من لايبزيغ، اليوم خدمه كان فينيسيوس جونيور الموجود في كرسي الاحتياط، 7 مباريات مسجل هدف واحد فينيسيوس جونيور، تم تجديد عقده مع الريال، وضعه مش ولا بد، فينيسيوس لما يكون في أفضل أحواله يصنع فارق كبير. كوناتي، فالفيردي، روديغير، روديغير بيسراه يبحث عن بيلينغهام وديوميندي، استرجعت من هنالك من عناصر نادي فياريال، نافارو فويث،

ראש החומש, על הקומיסני. קררס, דיומנדי. קררס מרת תנתניה. צ'ואמיני, גולר מן הונה. توصلوا أردا جولير أمامه موليرو يرجع لأرنولد تشواميني يغير تماما ناحية ديومندي على الجهة اليسرى التغطية الدفاعية من هنالك بروعة من فريمان راح التماس للريال 26 دقيقة لعب فرصة واحدة للريال ولا فرصة لفيا ريال أنتونيو ريديغير مع تيبو كورتوا كورتوا مع كوناتي الضغط من موليرو تلعب على الجهة اليمنى لجولير جولير لم يتمكن ولكن الحكم صفر له خطأ ارتكبه سيرجي كاردونا صح سبق جولير غطى الكرة شو نعملوا لك يا مورين شو نعملوا لك تقى صفراء ولا لا أمر لا يفرق من الحكم صفر خطأ وبعدين لما تغضب يا مورينيو ممكن تزيد ضغط على زملاء على لاعبين كرة لأرنولد والريال في وسط الميدان مع كاريراس من هنالك جود بيلينغهام أرنولد روديغير شواميني أرنولد والكرة العرضية من هنالك ممتازة على الجهة اليسرى توصل لديومندي والله تمريراته أيضا دواء أرنولد ديومندي مرة ثانية يرفع كرة استرجعت من بيلينغهام والحكم يقول لها حبيبي الريال لازم يركزوا على الكرة كذلك بعدين حتى ولو لم يمنح كخطأ وين المشكلة كوناتي جولير شواميني ديومندي ديومندي مبابي بيلينغهام والركنية للريال من هنالك أنا كل ثانية وكل دقيقة وكل ساعة وكل مباراة وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة أعجب أكثر فأكثر بجود بيلينغهام العمر يناهز 23 سنة 3 أهداف هذا الموسم مع الريال أي نعم بطاقتين صفراوين ولكن 3 أهداف دوره كبير في منظومة لعب الريال جولير في الركنية القائمة الأول تغطية دفاعية وصلت من هنا مرة ثانية ناحية كاريراس كاريراس مع فالفيردي ضاعت والهربة من هنالك على الجهة اليمنى ولكن تيبو كورتوا يخرج ويسبق المهاجم ويلعب الكرة مباشرة على الجهة اليمنى من هنالك مع تشواميني كاريراس وين يا كاريراس من هنا لكيليان مبابي على الجهة اليمنى مبابي فالفيردي مبابي يدخل مبابي مازال مبابي يلعب من هنالك لتشواميني موجود من هنالك ديومندي يجد ديومندي وينو بيلينغهام استلمها جولير ديومندي عرضية يبقى كاريرا الساقط والهربة في هجمة معاكسة من هنالك الحكم يوقف اللعب نعم صحة اللاعبين أولى كاريراس كان ماكر في إيقاف الهجمة يعني أعطى الانطباع بأنه تلقى ضربة وهي ضربته الكرة على كل حال مش بتسلم ديومندي في الكرة هذه أعطى الانطباع بأنه سقط بالضربة القاضية ثلاثون دقيقة لعب صفر لصفر الريال في الريال فريمان نافارو فويث من هنا فيغا قريب منه كاردونا يطلع فيغا يفضل الكرة بعيدا بحثا عن بيريس التغطية من أنطونيو روديغير رجحها توصل بيلينغهام ديومندي راح بديومندي يلحق عليها الإفواري قبل ما تخرج ديومندي حاول يمر هيلا مدومندي ديومندي عرضية وقي شفتوا بابي

0: החומש, עם דולקורנן ברובה אלה פדי פויץ פויץ פרס פרס תורג'עת מן רודיגר الحكم يرجع ويصفر خطأ للريال والله لو يركزوا اللاعبين تاع الريال على الكرة وعلى المنافس وعلى الزميل وعلى يكون أفضل لهم صراحة يعني. دخلنا ربع ساعة الثالث الآن من عمر الشوط الأول، ما زالت النتيجة 0-0، مباراة لازم لها هدف حتى تحلو أكثر فأكثر. جولير وأرنولد في تنفيذ هذه المخالفة. دومفريس اليوم موجود في كرسي الاحتياط على غرار برناردو سيلفا وإبراهيم دياز وكوكوريا وكامافينجا وفينيسيو جونيور، هذول اللي متعودين يلعبوا أساسيين في الريال بدل الغياب المستمر لأسينسيو إيدر ميليتاو وهاوسن وميندي ورودريغو. كرة ملعوبة من أرنولد والدفاع يخرجها توصل لكاليراس من هنا، كاليراس مضطر يرجع للخلف لحارس تيبو كورتوا. فالفيردي كورتوا غولير غولير كورتوا مرة ثانية على الجهة اليمنى إبراهيم كوناتي. كاريراس تماس ليفيا ريال، خربطت الأمور في الريال. فويت في وسط الميدان ليفيا ريال يلعب من هنا مع كوميسانيا فيغا فويت فييغا مرة ثانية، نافارو من هنالك يرجع لفويث، ترجع له مرة ثانية من هنا، موجود من عند موليرو، موليرو من كاردونا في الخلف لفييغا. تشعر بأن فياريال متحكم في سيرورة المباراة، مش مستحوذ ولا ضاغط، ولكنه اللاعبين تاعو في أماكنهم وعارفين وش يعملوا لما تكون عندهم الكرة يلعبوها مليح. مونيرو على الجهة اليسرى، كاردونا يرجع للخلف لفويف، وينوغي فويف ترجع له من عند كوميسانيا، كوميسانيا مرة ثانية، فويف كاردونا استرجعت من هنالك من كاريراس لغولير ومن غولير لفالفيردي، هرب على الجهة اليمنى راح لرغوياني، فالفيردي فالفيردي مضطر يتريث، يجد من هنالك مرة ثانية كاريراس، كاريراس لديوماندي، ديوماندي مع تشواميني، خلاله الكرة تشواميني من هنالك، مبابي يفضل يلعبها من هنا، يرجع لي ديوماندي، مبابي كاريراس، مبابي بعيد عليه الكرة، تغطية دفاعية والكرة تروح ضربة مرمى فريمان كان رايع. مواجهة رقم 56 بين ريال مدريد وفياريال، نتكلم عن المواجهات الرسمية، 52 في الدوري و3 في كأس الملك. في آخر مباراة 4 مباريات كما قلت الريال حقق فيهم الفوز على فياريال. أنتوني روديغير ما زال عنده الكرة، يرجعها مع تيبو كورتوا، كوناتي شوف كيف ضغطين لاعبين تاع فياريال. تشواميني كرة تخرج ببطء، تموقع وضغط اللاعبين تاع فياريال صعب من مهمة الريال. كرة لإبراهيم كوناتي، شوف وين صار فالفيردي، دخل جولير في الوسط، فالفيردي يرجع مرة ثانية. وينو أرنولد أيضا في النص. أرنولد كوناتي شواميني كاريراس يا كاريراس كرة راحت سلامات في التماس لعناصر نادي فياريال. فيجا على الجهة اليسرى كاردونا يرسل كرة بعيدة ضايعة وراح التماس لعناصر نادي ريال مدريد. تعرف إذا سمعت مثل ما سمعت صافرات استهجان على لاعبي ريال مدريد من جماهير ريال مش عارف سمعت. جولر هرب اي الحكم يقول خرج التماس. يشعر بالضغط مورينيو. لعب للريال صعب، تدريب الريال صعب، مناصرة الريال صعب. جاي تغطية من هنالك من تكاك بين باب جي و أنطونيو روديغير. كوناتي من هنا لصالح عناصر نادي ريال مدريد. يرجع كوناتي مضطر لحرسه كورتوا، من كورتوا لأنطونيو روديغير. من هنالك 37 دقيقة لعب. يومين راديو دلتا.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
3: Just found it.

كرة لبيريز أيوزي بيريز رقم كورتي وأخو ماش لعبة المنارك على الجيل يمنى لصالح كوميسانيا. كوميسانيا العرضية بين أحضان الحارس تيبو كورتو يلتقطها. كاريراس من هنالك في الخلف لن ينقذ الريال سوى فينيسيوس جونيور في هذه الظروف. كرة في الخلف إبراهيم كوناتي من عند أرنولد جولير ملقوا عليهم كل المنافذ أغلقت. أرنولد مرة ثانية من جولير ضاعت من أرنولد جولير مرة ثانية يسترجعها بصعوبة. كوناتي دخل كوناتي بيلينغهام في الوسط كوناتي جولير أرنولد بروعة من جولير لأرنولد. أرنولد العرضية من هنالك لديوميندي على الجهة اليسرى راحت ضاعت الكرة وخرجت. ما مريتك صعبة يا مريلو هذا العام صعبة جدا وجدا جدا. حكم يصفر خطأ للريال من هنالك على الجهة اليسرى من الخط الأمامي. 3 دقائق الأخيرة فالفيردي استلم في الوسط يطلبها أرنولد وصلته الحق عليها أرنولد يلعب من هنالك لبيلينغهام ضاعت الكرة. جولير يدخل جولير مازال جولير من الحاضرين. جولير هو اللي يصنع الفارق ومن الموجودين في كرسي الاحتياط فينيسيوس جونيور في الظروف اللي مر بها فريق ريال مدريد بيلعب. سمعنا عليه شوية صافرات استهجان من جماهير الريال قبل شوية. بسرعة رايح هنا كرة أردا جولير

0: كل العناصر في ريال في الوسط البحث عن بيريز تغطية دفاعية من كاريراس يرجع لحارسه تيبو كورتوا. كورتوا يضطر يرمي كرة هكذا عبثا بعيد على ديوميندي تغطية دفاعية من قبل فريمان وتروح تماس الريال. راح ديوميندي راح ديوميندي راح ديوميندي والتغطية من نافارو رايا. إبراهيم كوناتي من هنا على الجهة اليمنى. كوناتي تشواميني شوف كيف التجمع والتكتل في وسط الميدان وفي وسط الدفاع بالنسبة لعناصر فياريال. أرنولد مبابي غلق عليه. أرنولد كرة ممتازة تشواميني تشواميني تشواميني ومبابي تسترجع مرة ثانية من جانب لاعبي فريق فياريال. أرنولد مرة ثانية أرنولد والتوزيعة فيغا في إخراج الكرة أخو ماش لم يقدر حكم خلى الأفضلية. فالفيردي بيلينغهام بيلينغهام ديومندي استلم على الجهة اليمنى اليسرى ديومندي مرفوع على القائمة الثانية بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة من ديومندي الكرة هذه ومرت سلامات. فرصة واحدة للريال في 45 دقيقة لعب كانت من كيليان مبابي. تشواميني لم يقدر على هذه الكرة. بيتر جولاتسي في عادة الكرة للرفقاء في الأمام بعيدة تماما هذه الكرة. أرنولد براس ترجعت لعناصر فياريال. الأصفر طاغي فوق أرضية الميدان والحكم إيسيدرو دياس ديميرا يصفر نهاية شوط وصافرات تسمعوا لها صافرات استهجان جماهير الريال على الريال. أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد شوية بإذن الله تعالى. سلام.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات وأحداث

0: الكائن الذي يبيض ذهب، فهذه الكمية الصغيرة من بيض السمك تساوي آلاف الدولارات، بل أن هذه الكمية أغلى من الذهب حرفيا. إنه الذهب الأسود أو الذهب الأحمر الذي يصل سعر الكيلو منه إلى 100,000 دولار، في حين أن كيلو الذهب من عيار 22 يصل سعره إلى 47,000 دولار فقط، أي أن هذه الكمية يصل سعرها لضعف سعر الذهب حرفيا. إنه ليس طعام المليونيرات، ولكنه طعام المليارديرات الذين يملكون مليارات طائلة. يستخرج من سمك الحفش النادر للغاية الذي تتم تربيته لمدة 15 عاما كاملة حتى ينتج بيضا شهيا وناضج. ويوجد 27 نوعا من سمك الحفش، 7 منها فقط ينتج هذا الذهب الخالص. ولتجميع كيلو واحد فقط من هذا البيض يتم تجميع 5 كيلوهات منه، ثم يتم اختيار البيض الناضج والصالح من بينها بدقة شديدة، بيضة ببيضة، من خلال ميكروسكوب مجهز خصيصا أو عدسات مكبرة وملقاة طبي مخصص لعمليات شرايين القلب، بفريق مدرب لسنوات وكأنهم علماء في مختبر سري فائق الخطورة. يتم شق بطن السمكة بدقة وحرفية شديدة، وذلك قبل أن تضع السمكة بيضها ب3 أيام فقط، ثم يتم خياطة بطن السمكة مرة أخرى في عملية جراحية معقدة من قبل متخصصين يتقاضون 1,000 دولار في الساعة الواحدة. سمك الحفش الأبيض كان يعيش أصلا في بحر قزوين، لكنه الآن انقرض تقريبا في بيئته الأم، ولا يربى حاليا إلا في مزارع محدودة جدا حول العالم. يربى السمك لسنوات، وبعد 5 سنوات الأولى يقوم بالكشف عن السمك باستخدام السونار لاكتشاف جنسها ذكر أم أنثى من خلال الغشاء المبطن للبيض. تكلف عملية إتعاب مجموعة صغيرة منها شهرا واحدا فقط إلى أكثر من 50,000 دولار. وللحفاظ على السمك من الانقراض يقوم هؤلاء الأشخاص بإجراء اختبارات الحمض النووي لمعرفة أفضل الإناث صحة وقوة، ومن ثم يقوم بأخذ بيضها وتخصيبه معمليا لإنتاج أسراب سمك حفش جديدة. كان سمك الحفش عموما متوافرا بشدة قبل القرن 19، وكان الكافيار هو طعام الفقراء، ومع شهرته في القرن 19 وانتشار الأساطير حوله بدأ الصيادون يصطادون سمك الحفش بكثرة ليصبح إحدى الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تواجد سمك الحفش منذ 250 مليون سنة على وجه الأرض، ويصل متوسط عمره إلى 100 عام، أي أكثر من عمر البشر. وبسبب جنون البشر أصبح على وشك الفناء والانقراض، فقد انقرضت منه 4 أنواع فعليا. وكان من أشهر الأشخاص الذين يتناولون الكافيار بكثرة أرسطو ونابليون وبيكاسو، حتى أن بيكاسو عرض في إحدى المرات بيع لوحة له مقابل بعضا من الكافيار. والمغنية الأسطورية مادونا والتي عرفت بجنونها وعشقها للكافيار، حتى أنها ارتبطت بأغنى أغنياء العالم ليشروا لها هذا الطعام باهظ الثمن. ويعتبر سمك الحفش الأبيض هو الأشد ندرة بينهم، فلا يوجد في العالم كله إلا 3 مزارع للحفش الأبيض فقط تنتج الكافيار الأغلى في العالم الذي يسمى بستروتاجا بيانكو، منها مزرعة في النمسا لصاحبها والتر جرويل، والذي يبيع الكيلو واحد منها ب300,000 دولار. وبسبب كون هذا النوع من البيض هو الأغلى في العالم، اخترع له الأغنياء طقوسا محددة لأكله، وكأنك تمارس طقوسا سرية لأكل منتجا مخصصا فقط لأصحاب المليارات. فبحسب فوربس لعام 2015 لا يوجد في العالم إلا 1826 ملياردير فقط، وهؤلاء هم الفقط القادرون على شراء البيض الذهبي الأسود لسمك الحفش الأبيض.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: Radio Delta.
6: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
7: اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكره راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

0: كما أفضل.
1: Radio Delta every hour guaranteed.
2: It's quite fantastic.
1: Radio Delta.
0: كما أفضل. أكيد أفضل.
1: Radio Delta in stereo.
3: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
4: في بداية هذا الشوط الثاني مكان كاريراس في الجهة اليسرى، يصبح فريق ريال مدريد يلعب بكورتوا في الحراسة، أرنولد على الجهة اليمنى، كوكوريا على الجهة اليسرى، كوناتي رفقة روديغير في وسط الدفاع، تشواميني، فالفيردي وبيلينغهام ثلاثي وسط الميدان، أردا جولير، ديوماندي وكيليان مبابي ثلاثي الخط الأمامي. في الجهة المقابلة نادي فياريال الذي لعب الشوط أول محترم جدا، جولاتسي في حراسة المرمى، فريمان على الجهة اليمنى، كاردونا على الجهة اليسرى، وسط الدفاع فيغا مع نافارو وأحيانا فويث يدخل معهما، كاميسانيا في وسط الميدان مع بابجي، موليرو في الجهة اليسرى، أخوماش على الجهة اليمنى، وأيوسي بيريس رأس الحربة في الخط الأمامي لتشكيلة فياريال التي يدربها إنيسيو بيريس، من أحد من أصغر مدربي الدوري الإسباني الذي يبحث عن أول فوز له على ريال مدريد بعد خمس مواجهات من دون أن يحقق أي فوز على الريال. ضربة الانطلاقة أعطيت، كيف سيكون ريال هذا الشوط الثاني؟ سؤال يبقى محير لجماهير الريال بالدرجة الأولى والمتابعين. وأول خطأ من الدوري الإسباني، كوكوريا في أول كرة لم يلمسها بل لمس لاعب فريق فياريال وارتكب خطأ أعلنه حكم المباراة على طول. انطلق من هنا على الجهة اليمنى عن طريق كوميسانيا، تغطية دفاعية، كوكوريا يرجع للخلف لأنطونيو روديغير، أرمي عليك يا أنطونيو روديغير، يرميها بعيدا للأمام من هنالك على الجهة اليسرى اليمنى، والكرة تروح في التماس. ثانية يدخل في العمق يشكل خطر رفقة أخوماش في الجهة اليمنى، لعناصر ريال من هنالك، أردا جولير يلعب مباشرة في اتجاه فالفيردي، تشعر بأن اللاعبين تاع الريال تايهين، فالفيردي على الجهة اليمنى، جولير يدخل من هنا على الجهة اليسرى، شفنا أرنولد يرغد في العمق، في العمق كاريراس مبحر تماما في الشوط الأول لم يجد ضلته، من هنالك فالفيردي يلعب مع جولير، مضطر يرجع للخلف، واقفين مليح اللاعبين تاع فياريال، جولير مرة ثانية من أرنولد، مرفوعة هيلة خطيرة، مرت سلامات، الكرة لم تصل لكيليان مبابي، تغطية كانت من ريناتو فيغا، رجعت مباشرة بصدر المدافع فريمان مباشرة لحارسو جولاتسي. فريمان كرة بعيدة، بعيدة على أخوماش وبعيدة كذلك على بيريس، الحقها بيريس، لم يمر من أمام أنطونيو روديغير، راح التماس، الحكم يحتسب رسالة عناصر ريال مدريد. كورتوا كوناتي، كوناتي أرنولد، شوف جولير الآن خلف النص، وراح فالفيردي من هنالك على الجهة اليمنى، المساحات اللي يحبذها صراحة، أوه فالفيردي كاد يخطئ هنا، كرة من تشواميني، جولير، كوكوريا، روديغير في الخلف يلعبها مع حارس كورتوا، ترجع له أنطونيو روديغير، لعب عادي وبسيط جدا وما فيه إبداع بالنسبة لريال مدريد صراحة. بابجي فروست يلعب مع فويث، تمشي مليحة بحث عن بيريس، فويت مرة ثانية وبيريس، التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق أرنولد استرجعت من جانب لاعبي فريق فياريال، إذا كملوا فياريال بهكذا الشكل سيكون الفريق الأصفر هو السباق للتهديف، تلعب في العمق من هنا العرضية، روديغير يتدخل ويخرج الكرة هذه في التماس، رجعت للخلف، فريمان، جي، فويت، أو لا، الكرة من موليرو لأخوماش، يحاول يمر وتغطية دفاعية والكرة تروح تماس، لا ديوماندي لحقها، استرجعت في الخلف، نافارو، شوف ينصعدوا اللاعبين تاع فياريال، الآن أخذهم الطمع فويد في وسط الميدان يلعب من هنالك كوميسانيا على الجهة اليمنى، أخو ماش طلبها، أخو ماش في المراوغة، أخو ماش مازال، كوكوريا تفوق على أخو ماش، كوكوريا مرة ثانية يخرجها بعيدة. نقول الآن بالعامية نقول بأن الريال الآن يسلك في خيوطه، يعني اسمه صافرات الاستهجان صراحة، مش هذا هو الوجه الذي يأمله جماهير، تأمله جماهير ريال مدريد. جي من هنا، باب انطلق، جي وأخو ماش، ما زال جي، خلى الكرة لأخو ماش، يرجع في الخلف، لعبها مع فريمان، ضاعت مرة ثانية، كوكوريا في الاسترجاع. ناصر ريال مدريد وكأنهم مش نايمين البارح، بهكذا مردود. المنقذ سيكون فينيسيو جونيور إذا تمكن من إنقاذ الريال. فويت في الوسط من عند فيغا، تروح لبابجي، بابجي العرضية من هنا لأخو ماش، بعيد عليه يا جي، هو قصير والكرة طويلة. هذا هو الممكن. اللي صار عناصر ريال مدريد من هنالك على الجهة اليمنى، توصل لفالفيردي، فالفيردي يروح على الجهة اليمنى عندما يحب هو، مش عندما يطلب منه المدرب، يعني تغلق عليه في الجهة اليمنى فالفيردي، لا، لما يكون يلعب في الوسط ويحب يروح على الجهة اليمنى حتى يتنفس وحتى يخلق مشاكل للمنافس كلاعب رواق ممكن تستفيد منه. جولير، كرة ممتازة من هنالك، انطلق من بيلينغهام أو فالفيردي لمبابي، ديومندي وفالفيردي ومبابي، ديومندي وتشواميني، خروج جولاتسي، كان فيه وضعية تسلل، نعم يشير لها الحكم. تسلل فالفيردي أو تغيير هنا، أرنولد يخرج هنا، فالفيردي يصير لاعب رياض على الجهة اليمنى ويدخل فينيسيوس جونيور رفقة كيليان مبابي في الخط الأمامي. إذا لم ينقذك فينيسيوس جونيور يا مورينيو فتبدأ تتعالى الأصوات لطالب برحيلك. على فكرة فينيسيوس جونيور جدد عقده إلى غاية 2032 مع فريق ريال مدريد، هدف واحد في 7 مباريات شيء قليل على فينيسيوس جونيور. ثمان دقائق لعب، 0-0، ريال يتألم، الريال يعاني، الريال لم يجد ظلته لحد الآن. كوكوريا جونيور يرجع للخلف، روديغير، شوف كيف يضغطوا اللاعبين تاع فيا ريال، كوناتي فضل الكرة بعيدة، ديومندي تحول للجهة اليمنى، استرجعت من جانب لاعبي فيا ريال، اختفى فالفيردي وانطلق فالفيردي، وفينيسيوس جونيور سلمها من هنا، فينيسيوس جونيور القائمة الثانية، ديومندي والتصديدة، وين يا ديومندي وين؟ ولا لا، أول كرة من فينيسيوس جونيور، تدخل هنا من فالفيردي، الضغط هو اللي يخلي لاعب مثل ديومندي في وضعية مثل هذه يرمي كرة عالية بهكذا شكل. تشواميني، جولير، تشواميني، بيلينغهام جونيور، فينيسيوس على الجهة اليسرى، فينيسيوس من أمام فريمان، كرة تروح ركنية، قلت لكم فينيسيوس جونيور هو اللي غير مجريات المباراة، دخل يحركهم كلهم. جولير في الركنية الأولى في هذا الشوط الثاني للريال، الدقيقة 9، لن تنتهي المباراة من دون أهداف. غولر في الركنية للريال، حكم يتدخل، تعال فوي دور الديجير. نسمع لك، لا لا تشوف الحكم يا روديجير، لا لا لا لا لا. أردا غولر أبدأ التوتر. وينو غولر؟ وينو روديجير؟ وينو روديجير؟ راسية، تخرج الكرة مرة ثانية بعيدة من هنا. ديوميندي يرجع ويتدخل والكرة تروح تماس لريال مدريد، يقول حكم المباراة. كل ما تمر الدقائق كل ما يزيد الضغط على الريال ويزيدوا يتنرفزوا أكثر. تغييران في تشكيلة نادي فياريال، دخول مدافع كارلوس روميرو ودخول نايثان صليبا. خرج فويت، معناه مصاب. هذا فويت كان من أبرز لاعبي فريق فياريال في الشوط الأول. دخول أيضا نايثان صليبا في مكان كوميسانيا. هذا تغيير اضطراري لأنه دخلوا زوج لاعبين اعتقد بأنه ما كان من أفضل لاعبي فريق فياريال خلال الشوط الأول من عمر المباراة. يلا خلينا نشوف.

مثل صليبة 22 سنة ولاعب كندي طبعا. وكارلوس روميرو كذلك المدافع. كرة ملعوبة خطيرة لفياريول، خطيرة الكرة هذه ومرت سلامات. أنتوني روديغير، نقترب من نهاية الربع الساعة الأول. فالفيردي من هنالك على الجهة اليمنى لأردا جولير، انطلق أردا جولير، ديوماندي استلم الكرة، ديوماندي وأردا جولير يرجع في وسط الميدان. اللاعب انت على الريال اللي تكون عنده الكرة وكأنه ماسك قنبلة يرميها على طول لزميله اللي أقرب منه. فينيسيو جونيور استلم، دخل كوكوريا، جونيور مر وانطلق، راح جونيور، فينيسيو جونيور، مازال جونيور، جونيور، جونيور وكوكوريا، مازال جونيور يحاول يمر، يرجع جونيور وركنية. ركز على الكرة وعلى الميدان يا فينيسيوس، ركز يا فينيسيوس، حبي يثبت للمدرب مورينيو بأنك غلطان أنك ملعب لك أساس. وبعدين من المشكلة حاول يدخلك احتياطي، ممكن أنت اللي تصنع الفارق وتقلب التعثر إلى فوز بالنسبة لريال مدريد. كرة ملعوبة من أردا جولير بالرأس من هنالك، ما زالت الخطورة، مبابي لم يتمكن، استرجعت من أخو ماش يلعبها بالرأس، راحت فالفيردي، فالفيردي رجع للخلف. لن تنتهي المباراة بالسفر للسفر. كوكوريا، تيبو كورتوا، جولير، عرضية الكرة وين يا جولير لفالفيردي من هنالك، بروع الكرة هذه من التركي للرغواني. لعبت في الوسط، ديوماندي، فالفيردي، ديوماندي مرة ثانية، يستلمها مبابي، مبابي يلعب لجولير، جولير من هنا هيلة لكوكوريا، كوكوريا ركنية. نقترب رويدا رويدا من الجول الأول في المباراة منذ دخول كوكوريا وفينيسيو جونيور. كرة الجولير لكوكوريا والتغطية الدفاعية، جونيور والحارس يستلم هذه الكرة. جولاتسي الريال ليس في مأمن من هجمة معاكسة، ليس في مأمن من هربة من هنا عن طريق اللاعب بيريس، راح على الجهة اليمنى، بيريس خرج له روديغير، أخموش عفن، الكرة صعبة لصالة عناصر فياريال ورجعت له مرة ثانية، أخموش والدفاع يصد، ما زالت من هنا لصالح موليرو، موليرو لعب لجي أخوماش يستلم من أمام كوكوريا، أخوماش وكوكوريا، أخوماش حاول يمر يلعبها في الخلف من هنا مع فريمان في الوسط، ترجع له أخوماش، صعب الكرة هذه لصالح فياريال، أخوماش يلعبها في الوسط لجي، جي مرة ثانية، أوه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا باب جي يسدد، تيبو كورتوا يصد للمرة الثانية في ظرف دقيقة واحدة، تسديدتان من بابجي هدف نادي فياريال. فريمان في الوسط، تلعب الكرة من صليبة في الخلف، راحت مباشرة في اتجاه فيغا، فيغا، فيغا بعيدة، قنابل وصواريخ، أرض أرض وأرض جو من بعيد باليمنى وباليسرى. الضغط العالي والتموقع والانتشار السريع لعناصر فياريال عقد من مهمة ريال مدريد وخلى هجومه عقيم حتى في الهجمات. والله عنده الحق اللي قال بأنه مورينيو 2015 ليس هو مورينيو 2026 ولا 2025،
الكرة اللي كانت قبل 10 سنوات ليست كرة اليوم، ومورينيو اللي كان قبل 10 سنوات ليس مورينيو اليوم. أنا لا أنقص من قيمته، لا، لأنه فكري تغير واللعب يتغير والجيل يتغير والأندية تغيرت والعقليات تغيرت والجماهير في 10 سنين اللي كان في عمره 10 سنين اليوم صار 20 سنة وصار يصفر على أداء ريال مدريد. ديوم عندي استلم لعبة من هنا لكيليان مبابي، مبابي يطلب على فينيسيو جينيور، ضيعها كيليان، رجعت لأردا جولر تلعب على الجريمة من هنالك لفالفيردي، فالفيردي وما زال الجول يقترب، فالفيردي بينية ديومندي وجول، وضع التسلل فالفيردي ديومندي، وضع التسلل من الإيفوار الذي كاد يسجل أول أهدافه مع ريال مدريد. هاو فالفيردي استلم من هنالك من عند أردا جولر ودخل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما فيش تسلل، ما فيش تسلل. هدف أول لريال مدريد، يا ديومندي افرح افرح يا ديومندي، ليس هناك وضعية تسلل في الكرة الماضية. الريال في نهاية المطاف يفتح مجال التسجيل. أنا سبقت الأحداث إلا إذا جابوا المسطرة والقلم وبالمليمتر وبالسنتيمتر وقالوا له هدف. أنا من رأيي مش هدف، يعني من الصورة اللي شاهدتها يعني والله الهدف اللي ما يجي فرحة ولدي في حينها هيكون منقص. جول جول لريال مدريد 1-0، ديومندي وسجل أول أهدافه مع الريال، أول أهدافه بعد 8 مباريات. فرحة متأخرة ولكنها فرحة جاءت، وجاء الجول المرتقب والمنتظر لصالح ريال مدريد من الإيفواري ديومندي بعد التمريرة من فيدريكو فالفيردي. 1-0 صار الريال متقدم. بعد صافرات الاستهجان جاءت تصفيقات الفرح والصراخ وهتافات الفرح بالهدف الأول الصعب لفريق ريال مدريد عند الدقيقة 17 من عمر الشوط الثاني. فعلها الإيفواري يان ديومندي، تحول الجهة اليمنى من هنالك، هاي اللعبة وهاي الكرة، فالفيردي استلم ودخل ومرر. أبدا أبدا أبدا لم يكن في وضع التسلل، رغم أن الحكم كان في نفس الخط. غريبة، لو أنه الأمر عادي يعني حتى لو رفع الراية، ولكن الأمر عادي. ديومندي استثمر واستغلها وضربها في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس بيتر جولاتسي مسجلا أول أهداف ريال مدريد في المباراة، الهدف رقم 19 لريال مدريد الذي تلقى 8. ومع ذلك لن تبقى النتيجة 1-0. يلا نزيد التشويق شوية. تغييران آخران في تشكيلة نادي فياريال بعد شوية. دخول المهاجمين جيرار مورينو وميكوتاتزي. كرة لعناصر فياريال، كوكوريا في الاسترجاع يخرجها ويخرج يلعبها لكيليان، رجعت تشواميني ضيعها تشواميني، استرجعها جولير لعبها من هنا، لا الآن تشواميني وصلت ناحية فالفيردي، فالفيردي يبحث عن كيليان مبابي وفينيسيو جونيور وفيغا في التغطية يخرج هذه الكرة. من هنا الكرة فريمان انتهز منه

راحت لجود بيلينغهام يقاوم جود بيلينغهام ثلاث لاعبين امامه كثرت يا جود كثرت يا جود بيلينغهام بيلينغهام بيلينغهام بيلينغهام مقاوم فذ جود بيلينغهام اوكي كثرت في اللعبه هذه ولكن اصراره حرارته براعته مهارته تصنع فارق نو اوف سايدز خروج كاردونا الآن وخروج أخو ماش يدخل في مكانه جيرار مورينو أيضا مغامرة هنا من المدرب إنيسيو بيريز تخرج مدافع ودخل مهاجمين كرة ملعوبة لكيليان مبابي مبابي والعرضية والدفاع يتدخل ويدخل كذلك جورجيس ميكوتادزي كرة لعناصر الريال من هنا فينيسيو جونيور يرجع لأنتونيو روديغير روديغير يرجع للخلف تماما لحارس تيبو كورتوا لن تنتهي المباراة 1-0 غولير في الوسط غولير محاصر الضغط العالي مازال يخرج كرة بعيد على فينيسيو جونيور استرجعت في الوسط من تشواميني تشواميني لعبها من هنالك على الجهة اليمنى ناحية فالفيردي وديومندي خلى الكرة لديومندي دخل فالفيردي راح فالفيردي ديومندي في الوسط كرة ملعوبة لبيلينغهام راح بيلينغهام بيلينغهام وفينيسيوس من هنا بيلينغهام التسديدة من بيلينغهام استرجعت من غولير وضاعت منه تروح في الوسط من هنا لكاي يا يا يا يا يا يا راحت من هنا لمورينو محاصر مورينو محاصر مويد دفع هنا من فيه الدفع نعم فيه الدفع نعم يا كوكوريا نعطيك البطاقة الصفراء فيغا من هنالك على الجهة اليسرى معه نافارو تلعب مباشرة ناحية كارلوس روميرو وصلت من هنا على الجهة اليمنى الكرة ملعوبة لصالح عناصر نادي فياريال وصلت لمورينو مورينو الدفاع ثم ديومندي من هنالك على الجهة اليمنى ما زالهم ضغطين لاعبين تاع فريق فياريال ثم الانطلاقة من جولر ضاعت منه

مش في أفضل أحواله كيليان مبابي في مباراة اليوم. كرة ملعوبة بشكل رائع هنا من فينيسيو جينيون لكيليان مبابي، متسلل ولا لا؟ لكنه ضيعها. آي. حكم المساعد رفع الرأي. ضاعت من هنالك من ديوماندي، كارلوس روميرو، جي مورينو من هنا استلمها مورينو، يلحق عليه فريمان، مورينو وفريمان، فريمان اولولا جواميني، ثم كوكوريا مباشرة لفينيسيوس جونيور. فينيسيوس مر، فينيسيوس ما زال محتبط بالكرة، يلعبها من هنا لبيلينغهام، فينيسيوس وبيلينغهام، وبيلينغهام مر، راح فينيسيوس، بيلينغهام، فينيسيوس، بيلينغهام، فينيسيوس، بيلينغهام، بيلينغهام، بيلينغهام، فينيسيوس، وغول. هذا هو المنقذ فينيسيوس جونيور، منذ الدخل انقلبت موازين المباراة ودخل مورينيو ليعانق فينيسيوس جونيور. قلت لك انتظر في الشوط الثاني ستقلب الموازين، لم أقحمك أساسيا، فضلت أن تكون احتياطيا لتفعل هذا الذي فعلته. نعم يا فينيسيوس جونيور، وكأن مورينيو يقول للاعب البرازيلي هكذا. الهدف الثاني للريال، انطلق جود بيلينغهام ومرر لفينيسيوس، فينيسيوس كان أصل اللعبة وأصل الكرة لجود بيلينغهام، وبيلينغهام لفينيسيوس، وجونيور يسجل الهدف الثاني للريال عند الدقيقة 70. ريال مدريد جولين وهدفين، الفياريال 0. تشواميني استرجعها، والكرة لعبت في هجمة معاكسة من هنالك جود بيلينغهام لفينيسيوس، فينيسيوس باليمنى يسجل ثاني أهداف ريال مدريد. قلت لكم هذا قلب الأسد. نعم جود بيلينغهام قلب الأسد، سواء لعب في دورتموند أو في الريال أو في المريخ أو في القمر أو في الأرض أو في السماء، فينيسيوس جونيور واحد من أفضل اللاعبين. ماذا هنالك يا سيد الحكم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، خدتني اللقطة وخداني الجول، لم انتبه لما للسبب الذي أدى بحكم المباراة للذهاب. هنا هاي الكرة، يا فينيسيوس كان في اعتراض عليك، ولكن انت خطفته من شعره هنا. شوف هنا للأسف بالنسبة لفينيسيوس في خطأ، في خطأ وبطاقة صفراء. لا الريال يسجل هدف ثاني من فينيسيوس جونيور، والحكم يطرد فينيسيوس جونيور. راح كلامك في الماء وفي الهواء يا مورينيو، جونيور يطرد بعد هذا الخطأ الذي ارتكبه في تقدير حكم المباراة، يطرد بالبطاقة الحمراء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، يعني لا هدف ولا فينيسيوس جونيور. حركة زايدة منك يا فينيسيوس جونيور، حتى ولو كان في اعتراض. والله كرة القدم فيها ما فيها وعليها ما عليها، تخبئ ما تخبئ. منذ ظهر هذا الفار هذا صار نعمة ونقمة في نفس الوقت، نعمة لما يكون في صالح الريال، ونقمة لما يطرد هكذا فينيسيوس جونيور بعد إثارة ما بعدها إثارة. ما زالت النتيجة 1-0 قبل 17 دقيقة على نهاية المباراة، المباراة لم تنتهي والنتيجة لن تبقى على حالها. فينيسيوس جونيور طرد بعد أن أقحمه مورينيو مع بداية الشوط الثاني. صار الريال يلعب بعشر لاعبين، يلا معولين عليك يا بيلينغهام جماهير الريال، ومعول عليك مورينيو. راح يحدث تغيير آخر بعد شوية في تشكيلة ريال مدريد، ويدخل كامافينغا، لأن الريال في حاجة إلى نفس في وسط الميدان. تلعب كرة مرة ثانية من هنا عن طريق فريمان، فريمان يرجع للخلف لنافارو، نافارو لعبها لفيغا، فيغا من هنالك على الجهة اليسرى، الكرة توصل لميكوتادزي، رجعت للخلف، ما زالت لعناصر فياريال. شوف كيف يمشيوا الكرة ويلعبوها مليح عناصر ريال مدريد. جي بابجي، نافارو على الجهة اليمنى، فريمان، فريمان معاه مورينو، فريمان

مورينيو أيضا نال البطاقة الصفراء اليوم، هي ثالث بطاقة صفراء لمورينيو في الدوري. انطلاقة من فالفيردي من هنالك على الجهة اليمنى، فالفيردي هيلة لمبابي، وخروج موفق من الحارس. هاي هاي هاي هاي هاي. فينيسيوس جونيور يطرد في مباراته رقم 250 في الدوري مع ريال مدريد. صاحب 78 هدف مع الريال. كرة لعناصر فيها ريال من هنا عن طريق اللاعب فريمان، يلعب في الوسط بحثا عن صليبة، صليبة ترجع له مرة ثانية من عند جي، لعبت من هنا الكرة لصالح بيريس وكوكوريا، رجعت مرة ثانية لفريمان، كوكوريا في حاجة لمساندة، فريمان يلعب لبيريس والعرضية هي للقائمة الثانية بالرأس، فالفيردي خرجها، راحت من هنا والتغطية من جولر. الآن اللاعبين تاع الريال راح يلعبوا بشراسة أكبر من اللي ظهروا بها منذ بداية هذا الشوط الثاني من عمر المباراة حتى يعوضوا طرد اللاعب فينيسيوس جونيور. موليرو لعبها في الخلف، بينية داخل منطقة عمليات، هاي صعبة التسديدة، با رائعة، تيبو كورتوا ينقذ الريال من هدف التعديل. لعبة ولا أروع في العمق من عناصر فياريال، ميكو تاتزي ضربها بيسراه وتيبو كورتوا قال له لا، لن تسجل هدف التعديل على الأقل الآن. فالركنية من هنالك لصالح موليرو عناصر فياريال، رجعت في الخلف، محاولة التسديد، الدفاع يصد، تسديدة كانت من نيتن صليبة، خطأ موجود. كامافينجا ياخذ مكان جولير الان في تشكيله الريال. 13 دقيقه وانت تدافع حتى تحافظ على الهدف اللي سجلته، الماموريه صعبه على ريال مدريد. كره بعيده للامام، فالفيردي، بابي فرصة أخرى ضايعة، فالفيردي بروعة ومبابي كرته سدها الحارس وخرجت ركلية لصالح ريال مدريد. ملف التحكيم مع الريال راح يبقى متواصل. ريال مدريد إذا لم يطعن في عقوبة فينيسيوس، لأنه راح تكون مينيموم مباراتين، الطرد المباشر مباراتين أقل شيء، يعني في الحالة انتهى فينيسيوس أعتقد مبارتين، معناه أنه فينيسيوس جينيور سيغيب عن مباراة إشبيليا ثم الكلاسيكو ضد البارسا. واو، كلاسيكو من دون فينيسيوس جينيور محنة للريال. تلقى من هنالك على الجهة اليسرى لصالح عناصر نادي فياريال، ميكو تاتزي حاول يمر، ما زال عنده كرة، يلعب على الجهة اليسرى من هنالك كارلوس روميرو في الوسط لجي، جي يلعب من هنا، راحت من قبل ميكو تاتزي، تسديدة والدفاع يصد. طويلة راح تكون 12 دقيقة المتبقية، زي 3 أو 4 دقائق من الوقت بدل الضائع. كل يدافع، جود بيلينغهام، كامافينجا، تشواميني، ديوميندي، شوف نزلوا تحت خلاص. كرة من هنا، مورينو على الجهة اليمنى، يرجع مرة ثانية في الوسط، يلعبها مع صليبة، رجعت لمدافعه فريمان مورينو صليبة وفريمان، مورينو يرجع فيها الوسط من هنالك مع قلب دفاعه نافارو فيغا، شوفوا ينصعدوا اللاعبين تاع فياريال، راحت على الجهة اليسرى من هنالك لموليرو، يلعبها بينية مع جي، رجعت للخلف، تلعب من هنا الكرة
لمورينو، مورينو الكرة في العمق، فالفيردي بالرأس، يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو فالفيردي حب يرجع الكرة لحارس تيبو كورتوا كاد يرميها في الشباك. يا فالفيردي، ركنية أخرى لفياريال، كوكوريا وكامافينجا في الرقابة أمام فريمان، كرة داخلة، كرة داخلة، قائم أول رأسية والدفاع يصدها من هنا. صاليبا كوكوريا معاه، تشواميني، كوكوريا بعيد، صاليبا لعبها لمورينو، مورينو، مورينو من أمام، خطأ من روديغير وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء أخرى لروديغير هي الأولى له هذا الموسم. دخلنا العشر دقائق الأخيرة، الريال يعاني في بداية هذا الموسم، الريال يعاني في مواجهة فياريال اليوم. كوناتي هو اللي تلقى البطاقة الصفراء، هي رابع بطاقة صفراء لكوناتي هذا الموسم. شو ديجر سمحني يا أنطونيو، الكرة لألبرتو موليرو، حتى أنا صرت أنطونيو صرت كوناتي نشوفه روديغير وروديغير نشوفه كوناتي، ارتباك مش فقط في أوساط الريال. ألبرتو موليرو في المخالفة لفياريال، عرضية جي يرفعها بعيدة تماما، راحت ضربة مرمى لصالح الحارس تيبو كورتوا. لاعبو الريال ومورينيو جماهير الريال وعشاق الريال سيحسبون الدقائق المتبقية بالساعات. هاي اللعبة وهاي الكرة وهو الهدف الذي سجله ديوماندي، أول أهدافه مع الريال هذا الموسم، أول أهدافه مع الريال منذ مجيء. اعطونا المباراة، اعطونا المباراة هنا، ماذا يحدث فيها؟ لصار عناصر فياريال راح التماس مرة ثانية، بعشر لاعبين ريال مدريد مأموريته صعبة. كرة من كوكوريا لبيلينغهام، لأول مرة منذ تطبيق الفار في الدوري الإسباني يتم طرد اللاعب الذي سجل هدفا وإلغاء هدفه في نفس اللحظة. بطاقة صفراء أخرى لأنطونيو روديغير، يلا حتى أنت روديغير أول بطاقة، كوناتي رابع بطاقة،

0: الكبرى لعناصر نادي فياريال، ترسل بعيدة من فيغاس، ترجعت مرة ثانية من هنا، ما زالت في أخذ ورد، وصلت لمورينو على الجهة اليمنى، مورينو في الوسط لصاليبا، نايتن صاليبا لمورينو، غير لفيغا، يحاول يضغط من هنالك ديومانديس، ترجعت من قبل كوناتي، راحت على الجهة اليسرى من هنالك، أوه كذا تسترجع من كامافينغا، ما زالت لعناصر نادي فياريال عن طريق موليرو على الجهة اليسرى، موليرو في المراوغة لبابجي، بابجي يغير من هنا لفريمان. إذا سجل فياريال سيكون لجي كلمة فيه، يا يعني إما يسجلها يا يعني إما يمررها. هاوجي هاوجي هاوجي جي من هنالك على الجهة اليسرى لموليرو، موليرو يرجع للخلف لكارلوس روميرو، روميوليرو لروميرو، روميرو لموليرو، فيغا يستلم، نزلوا تحت كثير عناصر ريال مدريد، مربقات 7 دقائق على نهاية الوقت الرسمي، استلمها من هنا مورينو، مورينو لعبها لصاليبا، استرجعت من هنا عن طريق فينيسيو، عن طريق يطالبوا بالحمراء بعد هذا التدخل أمام كيليان مبابي من المدافع نافارو الذي يتلقى البطاقة الصفراء، واحد من لاعب من لاعبي أكاديمية نادي فياريال، لاعب صغير نافارو عمره 21 سنة، هنا من أمام كيليان مبابي، دومفريس راح يدخل بعد شوية، يزيد يدعم الدفاع أكثر لأنه الريال في محنة. لو احتسب هدف فينيسيو جونيور ولم يطرد لكنا شاهدنا ممكن هدف ثالث ورابع بالنسبة لريال مدريد. تغير الريال يا مورينيو، تغيرت الكرة يا مورينيو. جوميندي يخرج يخلي مكانه لدومفريس، مورينيو يختار انه يلعب بعشر مدافعين في الخلف، زايد 5 من الوقت بدل الضايع. يلا انا نقرر، موليرو خرج في هذه اللحظات، دخل في مكانه نزار، خطأ يصفر حكم المباراة لصار عناصر الريال. هذا نايثن صاليبا اللي كان متسبب في طرد فينيسيوس جونيور، دخول الجميلي نزار مهاجم إسباني في تشكيلة نادي فياريال، بقدر ما دخل المدافعين وبقدر ما تراجع مورينيو عناصر ريال مدريد يتقدم أكثر لاعبو فريق فياريال، ويدخلوا مهاجم تلو الآخر من مورينيو إلى صاليبا إلى ميكوتادزي إلى نزار، الآن في وجود بيريس في الأصل كرأس حربة، كرة بعيدة من هنالك لفالفيردي، استرجعت لعناصر نادي فياريال عن طريق جي، يستفيد من خطأ بعد تدخل فالفيردي من الخلف وكامافينغا. 3 دقائق، نايتن صاليبا على الجهة اليمنى، فريمان، صاليبا مرة ثانية، جي، مبابي يضغط، لعبت من هنالك لريناتو فيغا، ريناتو فيغا يبحث من هنا عن باو نافارو، فريمان نافارو مرة ثانية، فيغا من هنالك بعيد الكرة، أنتونيو روديغير في التغطية، ملعوبة بشكل رائع مرة ثانية خطيرة. بين أحضان الحارس تيبو كورت وأنقذ ريال مدريد مش فقط هنا في كرتين صعبتين سابقتين لصالح عناصر نادي فياريال. أعتقد بأن انفعالات مورينيو على خط التماس وتصرفاته قلتها في الشوط الأول مردودها تأثيرها سلبي على عناصر ريال مدريد. مبابي استفيد من خطأ آخر يصفر له حكم المباراة. بعدين في إسبانيا ذكرت بأنه المسك من الشعر أو شد الشعر أعتقد مادة 130 من اللائحة التأديبية للاتحاد الإسباني. المسك من الشعر تصنف كلعب عنيف أو اعتداء. تعرفوا بأنه استعمال العنف أو الاعتداء عقوبته البطاقة الحمراء. فهذا في اللوائح الانضباطية للاتحاد الإسباني لكرة القدم. بينما في إنجلترا شد الشعر لم يعد يستوجب بطاقة حمراء مباشرة. يعني ممكن أعطيك بطاقة صفراء ولكن ليس بطاقة حمراء مباشرة. كاد مبابي يخطف هذه الكرة. لعبت مرة ثانية لمورينو من هنا على الجهة اليمنى. بعدين إنجلترا مختلفة عن إسبانيا. إنجلترا لازم الدم يسيل حتى يعطيك الحكم ركلة جزاء أو بطاقة حمراء. يعني كرة من جود بيلينغهام استرجعت من هنالك عن طريق أنطونيو روديغير. بقت ثواني فقط على نهاية الوقت الرسمي زائد 5 أو 6 دقائق من الوقت بدل الضايع. في الوسط صليبة من هنا على الجهة اليمنى في اتجاه مورينو. نقص رتم الآن عناصر فياريال لأنهم تعبوا وسطت لي نزار حاول يمر مازال عنده كرة. الآن يرجع لمورينو. مورينو يرفع كرة قصيرة تغطية من هنالك عن طريق المدافع إبراهيم كوناتي. رجعت مرة ثانية لفريمان. فريمان مع صليبة. صليبة لفريمان. جود بيلينغهام يقاوم لعناصر فياريال. 7 دقائق احتسبها الحكم. جي فيغا. ما زالت الخطورة متواصلة من هنالك على الجهة اليسرى واليمنى. رجعت لفيغا مرة ثانية. يلعب علي جي. تسديداته حذر شديد من جانب لاعبي ريال من تسديدات باب جي. تلعب الكرة من هنا عن طريق فريمان. لعبها في العمق. راحت مرة سلامات وراحت ضربة مرمى لصالح الحارس كورتوا. إدار ميليتاو الغايب منذ مدة بسبب الإصابة وأيضا موجود على خط التماس. الهدف الوحيد للريال سجل بهكذا الشكل من ديوماندي. يعني في إسبانيا يساعدك يا الفرطاس. يعني ما يمسكوهم الشعر ولا هم يحزنون. يعني كرة بعيدة للأمام لصالح جود بيلينغهام. يلحقها جود بيلينغهام. هاول المقاوم والشرس بيلينغهام. بيلينغهام ما زال عنده كرة الآن. هاول يربح بعد الثواني. يربح ثواني يربح ركنية لعناصر ريال مدريد. لذلك على الريال أن يستثمر في شعر كوكوريا في الدوري الإسباني. ممكن يورث لاعبين آخرين يطردون بسبب مسك كوكوريا من شعره. مبابي مع بيلينغهام. مبابي وتماس آخر لريال مدريد. جود بيلينغهام. ربحوا دقيقتين هنا عناصر ريال. كوكوريا يضغط تماس. حكم يقول لي فياريال خلي الكرة يا كوكوريا وخلي اللاعب هذا نزار يمسكك من شعرك ويطرد كذلك. فريمان نيتر صليبة يخطئ هنا من أمام كامافينغا. المهم ينهيوا الدقائق هذه والثواني اللي بقات بأي شكل عناصر ريال مدريد. بدأت تبقى فوق أرضية الميدان راح تكمل المباراة وانت في التماس.
1: Thank you.
0: كيليان مبابي وكامافينغا في تنفيذ المخالفة لصالة عناصر ريال مدريد. بقات 4 دقائق. ألعب يا كيليان، ألعب يا مبابي، ألعب، نعطيك البطاقة الصفراء، ألعب يا مبابي. مبابي كامافينغا، كامافينغا مبابي، مبابي، الكرة لم تخرج، تلعب مرة ثانية، دخل فالفيردي وسط هنالك لتشواميني، ضاعت منه، هرب لفيا ريال، الغواصات انطلقت والحكم صفر خطأ هنا لصالح أوريليان تشواميني ولصالح ريال مدريد. جيرار مورينو يشتكي هنا، هو كذلك يقول لم أخطئ أمام تشواميني في الكرة الماضية. فوز صعب إذا تحقق، متعب وشاق لريال مدريد. تعثر آخر لريال مدريد، حتى بالتعادل راح يدخلوا في أزمة. مركز ثالث الآن ب18 نقطة، فارق 6 نقاط على البارسا. كرة ملعوبة من كوكوريا بعيدة من هنالك لجود بيلينغهام، بيلينغهام يراقب الكرة قبل ما تخرج، بيلينغهام ما زال عنده كرة الآن، بيلينغهام يستفيد من تماس مرة ثانية. والله قريب يوصلوها ل7 دقائق عناصر ريال مدريد. بيلينغهام مبابي، بيلينغهام مبابي، بيلينغهام دفاع الدخل، بيلينغهام ما زال عنده كرة الآن، مستفز بيلينغهام يستفز من تماس آخر. بيلينغهام مبابي، مبابي بيلينغهام، بيلينغهام كرة تروح ضربة مرمى. دومفريس يرجع هنا، غولاتسي يرسل كرة بعيدة من هنالك على الجهة اليسرى، كارلوس روميرو معاه كامافينغا، تلعب في وسط الكرة لصاليبا، نايثن صاليبا على الجهة اليمنى لفريمان، فريمان قريب منه مورينو، لعبت لمورينو والتغطية من روديغير بيسرى، يرسل كرة بعيدة روديغير للأمام. لم تبقى سوى دقيقة ونص على نهاية الوقت بدل الضايع من عمر المباراة. الريال بصعوبة متفوق 1-0 بعد طرد فينيسيوس جونيور بالبطاقة الحمراء. كرة لصالح عناصر فياريال، باب جي في الوسط يلعب لصاليبا، صاليبا، صاليبا وجي، جي وصاليبا مرة ثانية، ما زال جي، رجع لي فيغا، فيغا لصاليبا، صاليبا الكرة كلها تمر عليه، صاليبا يلعبها ممتازة وخطيرة، مورينو على الجهة اليمنى يحاول يمر، يرجع مرة ثانية والتغطية من تشواميني، مبابي ضيعتها وضيعتنا يا مبابي، ما زالت لعناصر فياريال، ما زالت الكرة الخطيرة ملعوبة في نهاية المطاف، تيبو كورتوا التقطها. 6 دقائق مرت، بقت دقيقة واحدة، كيف ستنتهي هذه الدقيقة؟ الريال لازم يستثمر في شعر كيكو كوريا، لازم تبلى المهاجم واللاعبين المنافس وخليه يمسك لك شعرك والبطاقة الحمراء. تيبو كورتوا بعيدة بيسرى للأمام، البحث عن فينيس، عن جود بيلينغهام، فاتوا الكرة، وين رحت يا جود، وين رحت يا جود؟ مبابي كاد يتفوق بالكرة هذه وتسترجع من جانب لاعبي فياريال. خروج فيغا من هنالك، الدولي البرتغالي، بقت أقل من 30 ثانية، فيغا ما زال عنده كرة الآن، يلعب على الجهة اليسرى من هنالك في اتجاه اللاعب ميكوتاتزي، رجعت لي فيغا، يلعبها من هنا ناحية صاليبا، آخر كرة، آخر كرة، آخر لعبة توصل من لا بعيد على مورينو، خرجت وفاز الريال في نهاية المطاف بشق الأنفس وبصعوبة ب10 لاعبين على ريال مدريد، على ريال، على فياريال، في واحدة من أسوأ مباريات ريال مدريد هذا الموسم، من أسوأ أداءاته. مورينيو يتنفس السعداء في نهاية المطاف بعد هذا الفوز. مين الكلام؟ مين يا مورينيو؟ مين يا مورينيو؟ مين يا مورينيو؟ فوز صعب صعب صعب صعب وشاق لريال مدريد على فياريال، وأداء مثير للكثير من علامات الاستفهام ومثير للكثير من الكلام. لم يرقى إلى مستوى ريال مورينيو الذي يريده عشاق ريال مدريد هذا الموسم. سامي خضيرة اللي هو موجود في الطاقم الفني لفريق ريال مدريد. خلاص الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضائع ايضا انتهى، نلعب الوقت بدل الضائع من الوقت بدل الضائع. مبابي مبابي مبابي مبابي، والكرة خرجت وراحت ضربة مرمى مرة ثانية لصالح فياريال، والحكم اوف في نهاية المطاف في صفر. الريال فاز على فياريال، مورينيو فاز على إنييسيو بيريز في مباراة كانت من أصعب ما يكون بالنسبة للريال. الحدث فيها ديوماندي سجل أول أهدافه وفينيسيو جونيور طرد في نهاية المطاف. شكرا لكم، نكاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا حبيب الدراجي. إذا ريال مدريد ينتصر بهدف وحيد وبصعوبة بالغة، الأهم أن يحقق 3 نقاط كما نتابع.
2: نعم، في النهاية هو ملعب يقول الكثير بأنه لا يمكن أن تفوز هنا، ولكن نحن أتينا إلى هنا من أجل أن نبحث عن 3 نقاط وعن الانتصار، وأظهرنا ذلك خلال المباراة. ومع الحكم اعترضتم كثيرا، لا أعرف كيف رأيت طرد فينيسيوس من على مقعد البدلاء قبل أن يعلن ذلك الحكم. أعتقد أن الأمر كان واضحا جدا، وفي النهاية قال الحكم أنها بطاقة حمراء. وماذا عن مورينيو؟ هل تحدث مع مورينيو؟ لم أتحدث معه مباشرة.
1: إذن ريال مدريد ينتصر ويحقق 3 نقاط في غاية الصعوبة عن طريق يوميندي مع كرت أحمر لفينيسيوس. تغطيتنا مستمرة في هذا الاستوديو من بطولة الدوري الإسباني، وانتصار في غاية الأهمية بصعوبة بالغة لريال مدريد على حساب ريال، وحديثنا وتغطيتنا مستمرة لكن بعد

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار بعيد خمسة اربعة.
3: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. راديو دلتا.

الغمرة يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي.

0: كما أفضل.
1: Radio Delta every hour, guarantee.
2: It's quite fantastic.
1: Radio Delta.
0: كما أفضل. أكيد أفضل.
1: Radio Delta in stereo. Radio Delta.